0: الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البيت.

0: الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام.
3: صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوق

هون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده والكل من يحاول يقلدنا وما قدر؟ عادي جرب مرة ثانية، وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

أهلا مستمعي راديو الرشيد، صباح الخير، صباح الورد، أربعاء جميل إن شاء الله عليكم جميعا، ومرحبا بكم في صباح جديد اسمه بانجور. إن شاء الله تكونون بخير وطريقكم يسر، عملكم يسر، أفكاركم يحيطها اليسر، وإن شاء الله تتم الأمور على خير وعلى يسر لكل الناس. الله ييسر عليكم وعلينا، خلوا نيتكم اليوم اليسر من الله، لأنه هو أحد أسماء الله الحسنى، فتوكلوا على الله اليسر وإن شاء الله كل الأمور تنحل. إذا ما انحلت قبل ولا اليوم، باكر ها تتحرك، عقب باكر إذا ما تحركت فغير مكتوبة إلك، لأنها ما بها يسر إلك، يعني ما بها خير إلك، لكن يستبدلك الله بالأفضل إن شاء الله، وتحقق الأمور الطيبة ويرزقك يا رب من حيث لا تحتسب. كل الناس ده تسعى حتى بالحب للفلوس، يمكن أو أصلا ما ده تسعى للحب، هي ده تسعى للفلوس. إن شاء الله الله يرزقكم وينطيكم العافية، ويعني هالأيام تمر على خير بإذن الله تعالى. أهلا بكم في بانجور من هسة لساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الخير والحب يا ناس، اهلا بيكم في بانجور لساعة 10. سامعين عن ملح الهملاية؟ لونه وردي وكذا، هذا كذبة الهملاية. اهلا بيكم في 360 درجة. ملح الهملايا اللي صار يباع كأنه كنز صحي، لون وردي، سعره

المصطلح ليس تشخيصا طبيا رسميا ضمن تصنيفات الاضطرابات النفسية أحبابي، بل هو تعبير شائع يستخدمه مختصون لوصف حالة نفسية مؤقتة ممكن يمر بها بعض المشجعين بعد انتهاء حدث استثنائي استحوذ على اهتماماتهم انفعالاتهم لفترة طويلة. يشدد مختصون نفسيون على أن الأمر لا يتعلق بمرض نفسي بقدر ما هو انعكاس طبيعي للتغير المفاجئ في مستوى الإثارة والانخراط العاطفي الذي رافق البطولة. المفهوم ليس جديدا أحبابي، فقد استخدمت وكالة NPR الأمريكية عبارة الكآبة وما بعد البطولة لوصف حالة مشابهة عمت جنوب إفريقيا عقب استضافتها كأس العالم 2010، كما تطرقت مواقع مثل مواقع صحفية رياضية لظاهرة مشابهة عقب نسخة قطر 2022، موضحة أن الحالة تقارن أحياناً بمشاعر العودة إلى العمل بعد إجازة طويلة، وأنها تختلف جوهرياً عن الاكتئاب السريري الذي يستمر لأشهر ويعد اضطراباً مزاجياً مستقلاً. يرصد الباحثون مستمعين ظواهر مشابهة في أحداث رياضية كبرى أخرى، مثل ما وثقته دراسة أكاديمية نشرتها مجلة علم النفس للرياضة والتمارين سنة 2018 تحت مسمى اكتئاب ما بعد الأولمبياد، والتي خلصت إلى أن استجابة طبيعية قصيرة الأمد لدى الرياضيين العائدين من الألعاب الأولمبية وليست حالة مرضية مزمنة.

قهوة لذيذة إن شاء الله علي يسمعنا ويرتشف القهوة. تشرب قهوة وتثاوب؟ لا لا لا لا لا تقلق، السبب طبيعي. يعني غريب أنه تشعر بالتثاؤب أثناء شرب القهوة رغم قوة الكافيين، بس هذا أمر شائع أحبابي وإلكم الأسباب. هو أصلاً ليش يحدث؟ الكافيين يمنع الإيد الإدنوزين هو المسؤول عن الشعور بالتعب، لكن تأثيره يحتاج بعض الوقت حتى يطلع. إنزين؟ الجسم قد يكون في مرحلة انتقالية بين التعب والنشاط. قلة النوم أو الإرهاق تتفوق أحياناً على تأثير القهوة،

توقيت تناول القهوة مهم جدا، يعني شربها في الصباح الباكر جدا أو بعد الظهر ممكن أن يجعلك تتثائب قبل مفعول الكافيين، فالتثاؤب يساعد على تدفق الدم وتبريد الدماغ لتحسين التركيز. حلو، عجبتني تبريد الدماغ، دماغتنا تحتاج تبريد. زين، الخلاصة التثاؤب أحبابي أثناء شرب القهوة طبيعي جدا، ما يعني إنه القهوة ما تعمل، لا، بس لا تلغي حاجة جسمك للنوم والراحة. إذا استمر التعب الشديد رغم النوم والكافيين فربما تحتاج لمراجعة سبب انخفاض الطاقة في جسمك.

اهلا بمعشر الناس اللي عندهم وسواس نظافه. شقد تشعرون بالقلق اذا احد مسك اغراضكم، قلم، مقبض سياره، حتى الستيرن، الكوب، اي شيء منك يصير من واحد اخر يمسكه، تحاول قدر الامكان انه تنظفه وتمسحه وما اعرف شنو هذه، وانت يعني تخاف من اي وسخ في حياتك. زين، هذا الموضوع مقلق، تعالوا نعرف.

بالمناسبة هذا الموضوع عندنا النساء أكثر مما عند الرجال. يعني شايفين إحنا لما مثلا لما نطبخ مثلا نريد نقطع اللحم ناخذ السكينة نغسلها زين نقطع بيها، مثلا نريد نروح نسوي شغلة ثانية نغسل إيدينا، نجي من الشغلة الثانية هم نغسل إيدينا، تخلي الكوب مننا نغسل إيدينا. أي والله يعني أكو أفورة بالموضوع. أوكي وسواس النظافة إيش وقت وأكو لا أستاذ وسام أكو هذول اللي يعني أنا أعرفهم يقعدون الصبح يتحممون يتريق، يعني تتريق هي وأطفالها تدخلهم أيضا ورا الريوق، والله العظيم تغدوا دخلتهم ورا الغداء أيضا حممتهم، طلعوا لعبوا بالحديقة شوية هاي صاحتهم حممتهم، والله العلي العظيم وسواس يعني بحيث إيديها جرداء خطية. يعني هو وسواس أوكي نكون حريصين كلش على

نظافة بس ما يصل إلى درجة المرض، يعني أنه أنت هذا الهوى دا يلوثني، هذا المعرف شنو يعني ممكن يتوسخ كل شيء أسويه. فالاهتمام بالنظافة شيء طبيعي، وأحلى ما يكون عطر النظافة، أن الأماكن نظيفة، الفراش نظيف، الأواني نظيفة، الهواء نظيف. لكن لما يتحول إلى وسواس قهري تصبح عمليات التنظيف وسيلة للتخفيف من القلق وليس مجرد ترتيب. يعني علم النفس يقول لك هذا وسواس النظافة هو أصلاً أصحاب هذا يعني شو نسميه هذا الوسواس هم عندهم قلق نفسي، فدائماً تشوفهم في حالة تنظيف وترتيب وإلى آخره. أكو علامات قد تدل على وسواس النظافة: الخوف المبالغ فيه من الجراثيم والتلوث، غسل اليدين بشكل مفرط حتى يسبب جفاف الجلد، اتباع طقوس تنظيف محددة ومتكررة، تجنب الآخرين أو عزل بعض أجزاء المنزل، التخلص من الأشياء خوفاً من التلوث، وقضاء ساعات طويلة في التنظيف مما يؤثر على العمل والعلاقات أو النوم حتى على العلاقات الأسرية. الأسباب المحتملة لذلك هو الاستعداد الوراثي، اختلاف في عمل بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالقلق، والتعرض لتجارب ضاغطة أو أحداث مؤثرة مر أو مرت بها المرأة أثناء حياتها. طيب الإنسان شو وقت يحتاج للمساعدة في هذا الموضوع؟ إذا أصبح التنظيف يسبب توتر مستمر، إذا منعك من ممارسة حياتك الطبيعية، إذا استنزف وقتك وطاقتك رغم رغبتك في التوقف. وأكو خيارات هواية للعلاج، منها العلاج السلوكي المعرفي CPT، مواجهة مصدر القلق تدريجياً دون اللجوء لطقوس الأدوية، مثلاً مثبطات استرداد السيروتونين، طبعاً يكون حسب تقييم الطبيب. نذكر بنقطة أخيرة أحبابي، حب النظافة الطبيعي يمنح شعور بالراحة طبعاً، بس وسواس النظافة هو اضطراب قابل للعلاج، يحتاج إلى فهم ودعم مو إلى لوم أو مشاكل.

0: صباح الخير عليكم أحبابي جماعة الواتساب تحديداً، أهلا بكم على 0770011415. أبو دلة يقول كن متفائلاً فإن جمال الحياة بالتفاؤل وحسن الظن بالله. صباح الخير أخوكم أحمد أبو دلة، ومن ذاكرة الزمن أنشودة لغدا أبها أتمنى أن تنال إعجابكم، كلك ذوق وألف تحية إليك يا أبو دلة وصباحك جميل إن شاء الله. عباس الحمداني، صباح اليقين بأن رحمة الله أوسع من كل شيء، صباح نحمد الله فيه ونشكره على كل شيء، الحمد لله وصباح الفل عليك. سليم الجعافري، الله، يقول يجي وقت العتب وتعاتب وياك وخليهن قبالك وحدة وحدة، واجرح بالعتب ما اجرح بسيف، لأن جرح العتب ما حد يضمده، مو قلت لك ترى الدنيا دولاب إذا افترت عكس حالك تهده. صباح الخير يا طيبين ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم، مستمعكم سليم الجعيفري، ألف تحية إلك وعاش الذوق يا أبو سيف. علي القيسي، صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عيني عليكم إذاعتنا كريم من رشيد أف أم، وتعاتي إلى ستنا الغالي سبان المسوي. ستبان رحمة لأبوك، اليوم أريد تناجدين على البنزين، رحمة لأبوك، البارحة المحسن كل أدوانس، رحمة لأبوك، ناجدين إحنا أخوتك، رحمة لأبوك، ناجدين على البنزين المحسن، والله الباحة 60 سيارة ما تب 70 أدوانس، كلش قوم بنزين مو زين، ده نخلي محسن عمي المن الناشد أخوي الغالي رئيس الوزراء حبيبي، إحنا أخوتك عمي أستاذ علي الزيدي، أناجدك بحق الإنسانية وبحق العراقيين وبحق الأمة العربية كلها، أخوي البنزين مو زين والله دمرنا، الله شاهد فلا سياراتنا، شنو إذا ابن البعانة 60-70 ما أقدر أمشي بيها، بنزين محسن مو 850 ومو زين أدوانس، الله أكبر والله دمرنا، والله العظيم تدمرني، والله تدمرنا عمي، شوفونا حر عمل أبوكم.
0: تحياتي إلك أبو حسوني، يعني انت اولا من وين فولت، من اهليه ولا من حكوميه؟ يعني كانت تفويلتك من محطه حكوميه ولا اهليه؟ هذا اولا. ثانيا شعلي علي زيدي، بعد علي من خلاله وزير نفط، لعد غير وزير النفط، هو يعني هذا التدرج الوظيفي غير كل من عليه شغله. هسه البيت البي بنات، وحدة تنظف البيت، وحدة عليها المواعين، وحدة عليها الخبز مثلا، وحدة عليها الشسمة، وحدة قاعدة لا شغل ولا عمل بس تاخذ صور وتبوق زين، وحدة هيجي بس تحكي بس تنقنق. لا صدقا يعني وين دور وزارة النفط؟ يعني السيد الوزير معالي وزير النفط غير المفروض يعالج هذا الموضوع. يعني احنا دائما نعاني من الغش، نعاني من عدم جودة الأمور. ليش المحسن مو محسن، وليش الممتاز مو ممتاز، وليش العادي مو عادي؟ تعرفون ليش؟ لأنه هذه الفلوس لقوها الأكوام والأكوام منها السوالف، منها السوالف. فالكلام مو يا دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، كل شيء صحنا علي الزيدي، تعال منظم مال قنينة سوي لنا إياه، تعال هاي شو باب الكاونتر مينسد، هذا مناشد علي الزيدي، ابتلع علي الزيدي صار رئيس وزراء. هذه وحدة أولاً، وإن كانت من مسؤوليته إدارة الوزارات يعني ومتابعتهم وتوجيههم، بس خليني نجي أولاً على الشخص المسؤول. يعني تحية إلى وزارة النفط وتحية إلى المكتب الإعلامي لوزارة النفط، سواء كان شركة نفط الوسط أو الجنوب أو أي شركة من شركات وزارة النفط. شنو سالفة البنزين؟ طبعا ذاك اليوم قوة لقيت محسن قوة يعني، لا العادي زين ولا المحسن محسن ولا الممتاز ممتاز ولا جيد جدا ولا جيد زين. على العموم نتأمل إن شاء الله بالأيام القادمة، من اليوم أنا يعني أتوسم الخير إنه من اليوم مباشر تنحل هذه المشكلة، لأنه إحنا من حكينا عن مشكلة الغاز تذكرون في حينها شوية نبح صوتنا صحيح، بس صار شغل على قنان الغاز، وهذه من كانوا أخواتنا يعني يلزمون سرة طوابير فإن شاء الله يتأكدون من جودة البنزين والمشتقات النفطية اللي يتم بها تعبئة السيارات، يعني سيارات دا تتدمر هسه لا المرور ولا

0: والطرق والهذي دا يخربون صدر السيارة، والنفط دا تخرب محرك السيارة، ها بعش تردون، والازدحامات وما أعرف. نروح للبيت ماكو كهرباء، وين نروح هسه؟ ادوا لقودنا مكان. يلا خلي نروح بريك هسه وبعدها راجعين، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الحب عليكم مستمعي راديو الرشيد. رجعنا نكمل معاكم بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد، ورجعنا للواتساب. أهلا بمشاركاتكم الصوتية أو المقروءة على 0770011415. اليوم منورنا وطال علينا أخونا المحترم حجي علي القيسي بفويس. صباح الفل.
1: صباح الخير، صباح الورد والعافية والبركة عليكم على جميع المستمعين. أنا آسف على المقاطعة الفترة، يعني حتى بدأ أستمع للبرنامج نهائيا، مشاكل ومشاغل و هاي الدنيا.
0: الله يهون عليك.
1: بغض النظر عن موضوع البرنامج اللي ما لحد الآن، هاي بعد هسه بلشت من الصبح فما سمعت شنو موضوع البرنامج، بس أريد أن عندكم مناشدة لوزارة التربية. ترى أعصابنا انتهت بانتظار النتائج مال سادس إعدادي.
0: نعم،
1: يعني يوميا شارعين قلبنا خلال الساعات القادمة وخلال الساعات القادمة، والساعات دي تخلص وعمرنا دي يخلص ومدى تظهر النتائج. فأريد من خلال الاستتبان ومن خلال الناس الطيبة اللي يستمعون واللي عندهم تواصل أو دراية مع وزارة التربية أنه يساعدونا بهذا الشيء، من يوصلون صوتنا ويشوفون النتائج. أريد نفرح والله العظيم، ودعونا ودعوا لكل أولادنا إن شاء الله النجاح والموفقية والمعدلات العالية اللي تبيض وجوه أهلها. فأنا جدا ممنون منكم وآسف على الإطالة.
0: ألف تحية لك أخونا حجي علي، الحمد لله على السلامة، والله يهون عليك ما تمر به بإذن الله تعالى. أما مسألة وزارة التربية، يعني تعرف الامتحانات، يعني عدد الطلاب مو قليل، إضافة إلى عمليات التصحيح والتدقيق ورفع الدرجات، وشوف شنو عندهم بعد من أمور، فممكن كلها تأخذ من وقتنا إحنا. هو قد يكون الوقت عادي، لكن بالنسبة لنا كأهالي أبداً مو عادي، أبداً مو عادي، يعني الدقيقة تفرق علينا يوم. فأني مقدرة جداً لما يقلقك هذه أولاً. ثانياً ذكرتني بموضوع أثير، يعني حسب ما تم تداوله، والحقيقة ما أعرف مدى صحة الموضوع، لأنه إذا الموضوع صحيح يعني بعدنا إحنا، أنه أحد أقارب إحدى النائبات ظهر أنه دا يحتفل بمعدلة 98، ماخذ معدلة 98. زين، هي النتائج أساساً بعدها ما مرفوعة على مواقع معرفة النتائج، فشلون عرف؟ يعني هيك الواسطة قوية، معناها 98 جتي بالواسطة. فإحنا ما نعرف مدى صحة هذا الموضوع، يرجى تبيان ذلك من وزارة التربية يعني والناس المختصة. فإذا الموضوع موضوع واسطات، شو وقت تخلص الواسطات؟ شدوا حيلكم يا وزارة التربية، يعني شدوا حيلكم، خلي المصححين شوية يخفون إيديهم. شنو ديت مغطون شنو والله، ويتعاركون وما أعرف شنو، بس يتثاوبون وما بيهم حيل. شبيكم، مع احترامنا وتقديرنا طبعا، بس خفيتكم يعني النوبة شغلات تقنية. مكملين تصحيح خوش، انت اللي تدقق وترفع الدرجات وتحسب، والحسابة بتحسب شنو؟ ماكو نت، ماكو حاسبات، ان شاء الله بيها فيروس الحاسبات، ان شاء الله الحاسبات من هذني القديمات اللي عرجن. الناس والاهالي بقلق، يردون يعرفون راسهم من رجليهم حتى يلحقون على الدور الثاني، لأنه أكيد الجماعة مسخمين الشرايع أغلبهم. ما أريد أتكلم بسوداوية بقدر ما يعني هذا، يعني نستقرأ من الواقع المرير. هم أصلاتنا من اللي قدام، يعني قايلين إحنا فلا تتأملون. بس بالنسبة للناس التعبانة على هذا الموضوع، يعني هم بحاجة إلى فرحة يشوفون ثمرة لله لهم. ونوصي نتيجة أفضل من موت أحد. إش ما تطلع طيبك السكر، إش ما تطلع النتيجة أفضل من ضغط، إش ما تطلع النتيجة أفضل من بابنك أو ببنتك، إش ما يطلع. الحمد لله رب العالمين. المهم ابنك ما سوى مكسورة وبات بالمركز، المهم ابنك ما نجن مثل هذا اللي تم تداوله. يعني على كيفكم، احنا البارحة تكلمنا عن العقاب والثواب للأولاد، يعني وشون ترى كل من وإمكانيته يا أحباب، عقله واستيعابه هيجي. يعني هسه قد هواية يقولون ابني ذكي بس ما يقرأ، انت اللي قدام طيرتي البركة من ابنك الذكي وجبتي العيون عليه ذكي. زين، لأن اكو ناس اكو أولاد عقلهم خيارة ما يفتهمون شيء، يعني هو بلادة عنده. سبحان الله، هذا البليد يطلع معدل، تخيلوا. مو قرايب أحد النائبات.

المهم تقبلوا النتائج أحبابي. إحنا إن شاء الله اليوم رح نحكي عن التقبل يعني إن شاء الله في القادم من الوقت. تقبلوا النتائج، تقبلوها، لأنه هاي الهوسة اللي راح تصير ما راح ترجع الدفتر، ينعاد الفيلم يرجع الدفتر أو ترجع الدرجة إلى الحاسبة، والحاسبة من الحاسبة تنزل للتدقيق، ومن التدقيق ترجع للتصحيح، والنوب الإجابات ترجع إلى الدفتر الامتحاني ويطلعوا لك شلون رجع الدفتر بيد المصحح، وقبل المصحح ابنك شلون دا يجاوب. شي بعد تم ورفعت الأقلام وانتهى كأس العالم وما صارت هالسنة، وإذا إلى حيث سنة الجاية تصير، وأتجاوز الأخطاء السابقة وما أضيع وقتي، وأعرف شلون أقعد وأقرأ وأتابع، وأعرف شنو أتجاوز، وأعرف شنو على شنو أركز. الدنيا ما طارت، هالسباق على شنو أصلاً؟ أكو تضخم بالتعيينات، وشنو يعني عباكم راح يتعينون هسه؟ ماكو، بس يمكن أنتو تردون بسرعة أنه الله ابني صار كلية طب أو هندسة، أقدر هذا الشيء، بس إذا ما جابها للنتيجة هذه شلون انقتله؟ هاي استيعابة، وهاي إمكانيتكم، إمكاني الأجواء تمخضت فطلعت هاي النتيجة. تردون أفضل سنة الجاية أفضل، توكلوا على الله، لا تهجمون بيوتكم على مود درجة ودرجتين وعلى مود كل من ولد القرية وكل من يعرف أخي. أنت تعرفين ابنك فد واحد مسرسح، مو مهتم، زلوفة، وهو آيفوناته مدقدق، يلبس سوارات، ويحب الشامي، ويباوع على يدور علاقاته ما أعرف شنو من هسه هو هالقداته، وعده فيب. تردينه يصير طبيب شنو؟ طبيب شنو يعني؟ طبيب طب عرب قسم تشوي يا دادا صغير، احنا نعرف سوالف. صلي على النبي. طبعا الكلام ما يشمل العوائل المركزة اللي أولادها محترمين وإلى آخره، صدقا هذول بدنا نشوفهم بالشارع من أمه.

هم ذولا يابانيين غير ولدنا غير مسؤوليتنا ذولا. أدري هو 24 ساعة بالكوفيهات وأرقيلته وفيبه ويجيك متأخر، شلون ترديه يصير مهندس؟ شلون ترديه يصير طيار؟ بس فهميني. هذا ذا أنطيها هاي الورقة أقول له يلا سويها طيارة من كنا صغار، شلون هاي مثلثات يلا عافية يلا طيرها، ما يعرف يطيرها يا حبيبتي. غير آني من البد، شوفوا شوفوا كل اللي وصلوا طب، وصلوا هندسة، وصلوا يعني هاي الكليات اللي قانون مثلا إلى آخره، ذولا وهم صغار منضبطين إلا ما رحم ربي، هذولا وهم صغار من أول ابتدائي من المتوسطة، هم ذولا مركزين عندهم واجب المدرسة واجب مقدس، مو أني قوة بالدفعات ومطية 10 أوراق حتى يدخلوا بكالوريا وخالت لمعاهد حتى يقرأ، هو أصلا يسجل معاهد حتى يسرسح بالشوارع. والله العظيم أني ضد المعاهد والدروس، إنه بالدعش وبالثناعش بالليل وبالوحدة بالليل على أساس هم طلاب سادس وهو يفرفر هو وجماعته، وبعدين قاعدين بالمحاضرة لا محترمين المحاضرة ولا المحاضر ولا أنفسهم، شقة وضحك وأشياء ما حلوة وفد صياعة يعني مع احترامي وعذرا للمفردة. يعني هذا تترجل تترجل شلون يا طابخ الفاس ترجى من الحديدة مرق، يمو هو حديدة، فتشي مبين ما بي نفع غير أعرف حدودي. طبعا تحياتي لأخويا حجي علي القيسي، أكيد الموضوع ما يخص بنتنا المحترمة الله يحفظها لكم كريمتكم، ولكن أتكلم بصورة عامة بصراحة. يعني أنا قبل ذاك الأسبوع شفت فيديو الواحد مجنون لأنه طالب سادس ما مطلع معدل جن، ويردوني يلزمو ما يلزم، متحول إلى هستيري، متحول إلى مجرم. على شنو بالله؟ على شنو عيني؟ تعالي ست، على شنو؟ على شنو؟ شنو يعني؟ من هو هسه مريض لازم ابنك يسوي له عملية للمعدة مثلا؟ من هو؟ ما يصير، صلوا على النبي، استهدوا بالله، كله حتى تغيظين فلانة وأم فلان، ابنها شوفها شلون وصل، بنتها شوفي وين وصلت. يعني هذه المقارنة اللي دمرت حياتنا وضيعتنا آخر ضياع، وصرنا نقارن شلون أصير أحسن من هذا ومنه أحسن إلي من الثاني. فهم لتسببون كوارث بأولادكم، إش ما يطلع خلي يطلع، بس هو بخير وهو سالم، وأنتوا كذلك على كيفكم وينفسكم. شنو أم يصير بها الضغط أو سكر لأن ابنها ما طلع معدل؟ صدق كذب ابن شباكر عقبه يتزوج ويصير ابن مرته؟ لو دقوا لطموا وبكي وعباك عزة صار والدموع ويكتلوا النوبة فوق خيبته يكتلوا، زين هو الكتل راح يسوي ذكي؟

مع انه حقك انت تبسطه يعني، انت ذا بدم قلبك عليه 11 مليون و12 مليون وما اعرف شنو، والموضوع اكبر من مليون يعني، اكبر من لفظة مليون يعني، بالالاف الدولارات، فحقك يعني. يجوز انت متدينها، انا اعرف عائلة دا تدين مطلوبة، لسه مطلوبة مال سنتين، تخيلوا. ماذا تفعل يا سيبوي؟ فهاي خلفتوهم وردتوا أفراد صالحين، تريد يصير براسه خير، أنا أعرف بيك، تردون بنتكم وابنكم يصير براسهم خير، كان مفروض من البداية، مو يوصل للسادس وأنا أطلع جريندايزر اللي بداخلي. يلا لك انت هالسنة بكالوريا، هسه ذكرتوه. غير اكو اول متوسط وثاني، كلها اساسيات صدقوني. يعني هذا الكلام للي عندهم اولاد بالاول متوسط، سادس ابتدائي، خامس، هاي الصفوف الاولية. تريدون من هسه يصير دكتور؟ من هسه لا تقبل بمعدلات اقل من 100. اللي يجيب 199 هسه هذا هو اللي يطلع لك معدل بالسادس الاعدادي، مو اللي هو طول عمره الأهلية منجحته زين، لأنه هم ذول فلوس، لو بالواسطات لو بالمعروف شنو، وبعدين من تجي مو يقول لك يبين بالعبرة بكرة، ويبين بالعبرة تجي العبرة مال الوزاري، فيقع في ما كان يخاف. زين يتلقوه، ألا بالكيمياء، ألا حبيبي شلونك، يتلقى الرياضيات والفيزياء والأحياء، الله، والإنجليزي شنو، حتى العربي، والنوبة على أساس يسوي نفسه مصدوم، هاي شنو، والحمزة مجاوباني. سلام الله على الحمزة، ولك شو وقت جاوبت انت شقاري اصلا النوبه، خصوصا اذا امه وابوه يعني مو قارئين وكذا، يعني مو مثقفين مثلا، مو متعلمين. النوبه اللي قلت لك عندهم ثقه عمياء بي وهو كذاب، ما ادري، مو احنا حكينا البارحه على هاي الجزئيه، يعني الابن هو مربي اهله، يعني هو فارض شخصيته عليهم، فاللي يريد درجات يا حبايبي من البداية، مو وقت ما تجي النهاية يقول لك على قولة الشاعر، ما وقف لي بضيجة مس لا يوقف على جناستي. والله انتو مقضيها ناجح بالواسطات ومعرف شنو، عايد لكل صف سنتين تريد يصير طبيب، حتى لو طبيب أسنان، لا والله حتى لو طبيب أسنان ما عاجبك العفوسد حتى يسوي أسنانك بلاش، ما يصير. صلوا على النبي، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، كل من يعرف قدر نفسه هو شنو طاقته، شنو وضعه، شنو مركزه، وين يقدر يوصل، ولوين ما يقدر ما يوصل. يعني أني أعرف حدودي، أكو هذا خط، هذا مو إلي بعد عبره، إمكانياتي ما تسمح. حلو الطموح، أنا مع الطموح، بس غير لازم عندي أدوات، ما يصير. عموما أسأل الله أن ما يضيع تعب اللي تعبوا، وأن يأخذ كل ذي حق حقه. إن شاء الله الأهالي اللي تعبوا من البداية، تعبوا تربية وفلوس وكل شيء، وحتى ترى تنسلب راحة العائلة بالامتحانات من قبل الامتحان، وبمجرد أن يدخل سادس انسلبت راحة العائلة. فإن شاء الله أسأل الله أن يفرحكم وتبتشون فرح من النتائج اللي راح تظهر إن شاء الله، إذا شوية خفونا إيدهم وزارة التربية المحترمة بكوادرها. شكرا لكم.

0: بونجور، صباح النور عليكم. نرجع إلى الواتساب على 0770011415. وفارس من ألمانيا، شكرا للبطاقة الصباحية يا أخ فارس. إلى أزادنا يقول: مسكت القلم لأكتب قليلا كلاما بالحب لك جميلة، فتوقف القلم غاضبا وقال: كيف لي أن أصف مستحيلة، فالكلام لا يصف الشعور، هل تنبت الشجرة بلا بذور؟ مخطئا إن فكرت يوما أن السطور تريح الصدور، فصمت القلم وأبكاني تركني وحيدا أعاني، كيف سأقول إني أحبك والقلم فضل عصياني. صباح الخير والمحبة على الجميع، يسعد صباحك أخونا الغالي أزادنا. إبراهيم النعيمي برهم بعث لنا فويس، حياك الله.
1: صباحك الله بالخير ستفان الورد، مشتاقين عيوني ورد والله ورد. بالنسبة للمي المتقشر على أبو نواس، أحب أقول لك يمكن قطعه بس بعدها يعني نوعا ما موجود. كان يجي يغسل سيارته يروح لهناك. تحية خاصة لأمانة بغداد المشرفين والقسم الخاص على أبو نواس، عيوني.
0: يعني هو هسه هذا الشيء زين لو مو زين؟ مو زين. شنو الجديد؟ عبالي شيء زين حتى نحكي بيه. شكرا.

يعني بس عندي تعليق، ليش هي مديرية المرور مو فرضت غرامة على اللي يغسلون سياراتهم؟ أمانة، العفو، أمانة بغداد مو فرضت غرامة على اللي يغسلون سياراتهم بالشارع؟ شو شو ما حد يسمع كلام، شنو السالفة؟ لا ولد السادس الإعدادي، لا أهل السيارات، لا الحكومة تسمع كلام، لا احنا بالبيت احد يسمعنا، لا بالشارع واحد يسمعنا، بس دولة رئيس الوزراء علي الزيدي يسمعنا، والنعم من ابو حسين.

عندي مناشده لدوله رئيس الوزراء والله العظيم الا تصير ترند. ها حتى اني اناجده انا قاعده اجمعهن وحده وحده دا اوثقها ان شاء الله. ام عمر بونجور، صباح الخير ستبان، تحياتي لك والى كادر اذاعه الرشيد. ستبان اريد اوصل صوتي الى رئيس الى رئيس الوزراء علي الزيدي. ابني خريج، احنا من عوائل الشهداء ضحايا الارهاب، ايش قد ركضت على تعيين؟ ماكو اعرف التعيينات صارت بس الواسطه هم مو يقولون. اولا عوائل الشهداء وينه؟ كله كذب. ابني مواليد 97 لحد الان لا شغل وحتى زواج ما يقدر يتزوج. الله الله بينا وبارك الله فيكم. اخوكم ام عمر. يعني المفروض مؤسسة الشهداء تتابع هذا الموضوع، وإن كان هم عندهم نسبة صلاحية يتعاملون بها، فأنتي لا تعوفين هذا الموضوع. ابقي هو خلي راجع، يبقى يراجع عيني، خلي ابنكم يبقى يراجع إلى مؤسسة الشهداء لأن عندهم نسبة توظيف كذا، ما أعرف إيش قد بصراحة. صح هواية العدد، بس ابقوا راجعوا، ابقوا هم او مؤسسة السجناء، اعتقد واحد من العائلة الى حق توظيف.

ابقي راجعي حبيبتي، هو ابنكم خليه راجع وإن شاء الله يلقي وظيفة بإذن الله تعالى. وهو يعني حبيبتي عوف الزواج هسه، لا تخليه خلي يشتغل حتى يتزوج، لا هو خلي يشتغل حتى يكتفي ماديا، حتى يكون مسؤول منكم زين. لا تكربسوه بمرة، الله يخليكم وأولاد ومصاريف، وتبدي النوب المشاكل وترجعين تقلين يا ريتا ما متوظف ولا صايرة عدة فلوس ولا متزوج. أنا مو دا أنظر بنظرة سوداوية، بس يا أوصح هذا نصف دينه وحقه بالمش، لكن الوضع أبدا مو تمام. أهي كده كده بايزة بايزة بايزة. تجي وحده يجوز يتزوج، هو هاي كل هالفر والدوران على مود يجي يتزوج وحده، تجي لا يعجبها الراتب اللي على مودها اشتغل حتى، ولا يعجبها امه ولا اهله وفكريه وما اعرف شنو، وعوجه خشمها عليه وتصير مشاكل بالبيت. على اليمن على اليمن تالي تاخذه وتطلع منك، والله العظيم على اليمن يا اختي. فكري يكون عنده محفظة فلوس، يجمع فلوس يسوي له فد عقار يساعدكم يجازي تعبكم. وبعدين هو 97 ملحوق على الزواج، ملحوق على كيفكم. شكو ها نريد نشوف علي من تشوفين ابنه حبيبتي، ابنه شنو ابو كنكورة ما له داعي. يجي الابن والابنة والله كريم العافية درجات، هسه خلي يشوف وجه الله مثل ما يقولون ويشتغل ويهتم بيكم، ينطي لأمه ينطي لأبوه يلملم حاله تتلمي كون، بس خلي يشتغل. بعدين هو شقد عيني راح يشتغل تردينا يتزوج قد ينطو يعني العفو، بس شقد خاله ببالك راتب إله أختنا الكريمة شقد يعني ايش قد يريد يعني يصير يعني ايش قد 400 500. صدق كذب صلي على النبي يا حبيبه قلبي، 400 الف يتزوج بيها تردين ويصرف عليكم، شنو هالاحلام؟ وين انتوا عايشين؟ وين انتوا عايشين؟ شنو راح تاكلون؟ هاي اذا ما انطى حتى يتعين لازم يورق فوقها، يعني فوق ما عنده شهيد، فوق العزيز اللي راح. خلونا ساكتين ولا تخلونا نكشف الغطاء على أمور يعني أرجوكم. حالات الطلاق ده تصير بنسب عالية لأن فقر، لأنه إذا مو فقر فتشوفه هو دائما يركض يركض يريد يوفر، ماكو شائج ما يباع بوجه زوجته وهي كذلك ماكو هيجي، بس يتلاقون يصطدمون أوبا صار طلاق. لو ما عنده عيشة إلها قبل جيتوا زوجتوا على أي أساس؟ وانتوا الآباء والأمهات ليش تطون بناتكم على خاشوك تتمن؟ معقولة تريد تخلص من عيشتها؟ ما أعرف انتوا ليش خلفتوا، ما دا أعرف شنو بيض قفيتوا عليه وفقس يعني هذا تكوين إنسان. والله يا الله.

حبيبتي أم عمر تحياتي إلك يا غالية. تقول والله تقول إن شاء الله لو أقول لك إيش قد راحت المؤسسة الشهداء، خلي هو يروح مو أنتي. ستبان إنه بالحبابات ما يقبلن إلا واحد متعين، يعني حقها تخاف يعني باكر عقبة، يعني هي ترى تحتاج ريوق غدا عشاء مثلا، تحتاج فلوس طبيب، تحتاج تأمل، يعني تحتاج مصدر دخل ثابت، يعني مو كاسب يوم عنده يوم ما عنده يوم يحصل يوم، يعني على الأقل تطلع من بيت أبوها متوفرة لها وجبة أكل.

تغلى لك اكس مربع. اكو من يعني يعمر البيت من خلال والله مصدر دخل يجوز بسيط، الله يجعل بيه البركة، القلوب متصافية، القناعة، متهداين بالله. وأكو تدخل لهم ملايين بس هف، كل من يضم فلوس على الثاني، أوكي، كل من يبكي بوجه الثاني، كل من يريد يأخذ من الثاني ويريد يستغل الثاني، وهكذا تبقى بركة؟ نو no.

نوبة هسه موديلر، نوبة هسه موديلر، الرجال يريد يتدلل. الله يا الله، يريد هو يتدلل يعني، يريد هو يعني يتزوج. دلليني، حبيني، اهتمي بي، واسيني، وكليني، فرحيني. شبيك حبيبي، انت من يوم الجا طالع حياتي. اي صح، هو الرجل اللي دا يتعب، شوفوا الرجل اللي دا يتعب ودا يكيد وقائم بمسؤوليته وما مقصر، يابا والله هذا يعني ما ادري شو اقول لك، حتى صبغي له اظافير. يعني الله عليك، لا تقصرين بالبوديكير والمانيكير، والله العظيم مساج، اقنعه، مال ماسكات وجه، يعني هذني الامور واحنا حاكين بها. هاي عنايه الرجل مهمه جدا، بس اذا هو ينتظر، اذا هو اي شيء تردين منه تقليله، اقول لك قل لعمي خلي ينطينا مال هاي. بعدين ما خليته يبنج، شنو منظم مال غاز هو مثلا، صونده شنو، ابوه ما يخالف شنو، النوبه يصرف على مرته، ما يصير يعبت له ابو. والله العظيم نوبه امه هي اصلا ما طايقتك انه بتصرف عليك. والله وعاشت ايد النساء اللي ميز زوجا الا واحد يعني عنده مصدر دخل ممكن يعيشها، ما تنقطع عيشه، ما تضطر تاخذ من اهلها جدر التمن والمرقه او مصرف تروح لامها لابوها ينطوها اخوتها. هو مو غلط ينطوها، بس هو يتعلم ينام بالخونة هذا أبو فانيلا. والله يكيف، أقول لك ما تجيبين لنا من أهلك حتى ما. يا

بعد هو كل من وقسمته والله العظيم تشوفوها هي شلون بتأوادم بتخير وبالدلال وما اعرف شنو طيبه وحبيبه وراضيه بي وراضيه فانيلته المزروفه وساكته وبالعكس الساعده وهو متمدد بالخونه متمدد ليش لان لقى هي دا تدبر وهذا اكبر خطا تقع فيه النساء انها تبادل الدور معه هي تكون المسؤوله شوفي وامام معشر الرجال كله غصبا على خشم الرجل غصبا عليه يروح يسحف ويقلع حجر ويجيب لك فلوس مو يجيب لك مليارات وتهوات وما اعرف شنو هذا بس النائب يجيب لك اياهن وبعدين يلزم وياخذوهن من يسحبوهن منك بكرين اقصد الرجل يعني زوجك لا تقول لي لا خطيه كسر هو خطيه بس هذا دوره مثل ما انت دورك تكوني لانسان وعائله وتحتويه وتلميه والى اخره لا تتبادلون الادوار لا بس انطيه هديه كافئيه سندي اذا ما عنده بيوم من الايام يعني مثلا اصيب بحادث بمرض لا سامح الله ما يقدر يدبر اكو طوارئ يلا انت الجيش مالته انت الجيش مالته يعني لا اذا هي عندها فلوس اقصد

طبعا احنا خزينه الطوارئ بالبيوت راحت، هاي كانت العوائل تضم كم فلس للطوارئ، تذكرون؟ الله يرحم، هذه السالفه راحت راحت. المهم والله انطي اذا هو يمر بازمه لا باس، سيما ان كان ابن حلال وابن اصول راح يجازيك بعدين، بس مو انا اقعد اصرف عليه النوبه، اصرف عليه ليش عيني؟ ليش والله؟ شنو انا احبك ويقشمرك بكلام الحب حبيبتي؟ والله اني انت امي. ها ليش هيجي؟

0: احنا مشكلتنا مع الاسف تبادلنا الادوار. تشوفون النساء شلون مسترجلات شويه خشونه عنده عليك عليك لا تباوع شو تباوع علي والله لو هي جيبوا لي جنطتي طلع حبيبي روح جيب لنا اكل لو مثلا ها ليش ضايج قوم قوم قوم اشتري لك ملابس هاي شنو ماكو هيجي شيء. اكبر غلط انك تكونين انت صاحبه المبادره انت اللي انت مستقبله المفروض هو يقدم هو ينطي هو يجيب هو اذا كان رجل غير هذا الكلام لا تقولوا لي ماكو هيجي شيء. نعم السندك في يوم ما عندك هاك حبيبي هاي عندي كم فلوس من يصير عندك رجعهن اذا رجعهن يعني. ام عمر للزوجين ابنك الله يخليك فتحتي لي باب يعني. عموما علاء جاسم صباح الخير اخونا علاء مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير سسبان لحضرتك وللمخرج وتحياتنا لجميع المستمعين. ادري على القيسي انت من قال لك اخذ بي واي دي؟ زين احد قال لك اخذ بي واي دي؟ اكو احد ياخذ بي واي دي؟ تحياتي لعلي القيسي. سسبان بعدين تحياتي يقول لك كابتن علاء يسلم عليك
0: الف تحيه
1: علاوي كابتن علاء وياك بي واي دي احسن لك.
0: ألف تحية إلك وإحنا منقيس على حالات صارت كل الاحترام لكل الجهات المستثمرة وهذا الموضوع يعني ما أريد أحكي به زين حتى ما نسيء إلى ماركة أو إلى يمعود ياما مرسيدسات كل شيء ما صار به أي يعني ياما وياما والله العظيم أنا شوف السيارات هي على درجة عالية من المتانة شفتها اتعقشت لا سمح الله يعني قلت معقولة معقولة فصلوا على النبي والله يرزق الناس والله يحميكم. أي باعوا السرعة المفرطة تسوى هسرة حتفتحونا موضوع ترجعونا لهاي تصرف على رجلها فخلوني ساكتة أستاذ زياد مشاركنا بفويز حياك الله.
2: صباح الخير ستبان المحترمة شلون الصحة؟
0: هلا عيني.
2: بس عطفا على مناشدة أخوي أبو حسوني أولا نسأل الله أن يحفظه ووفقه. وموضوعة البنزين يعني الموضوع كبير ترى يعني خلي أبو حسوني شوية يعطينا مجال. والله العظيم الموضوع كبير هو ما أعرف يحكي على 850 هو يعرف الدولة تشتري بألف واربعمية وخمسين وتخسر سبعمية ثمانمية على متبع لها بثمانمية وخمسين ويعني شوية صبر الأزمة مو عراقية الأزمة إقليمية.
0: نعم.
2: تحياتي لك والله العظيم أنا ما سولف يعني نيابة عن أحد بس أنا مطلع. تحياتي لك والله يوفقك
0: ويوفقك أخوي العزيز. بالضبط هو يعني هم مو ضاميها فوق السطح البراميل حتى ينطونا إياها يعني هذه يعني مسؤوليات إقليمية مثل ما تفضلت وتعاملات خارجية وإلى آخره يعني مو بسهولة بين ما الله ينفخ بصورتنا وصير بنزيناتنا من عندنا بلكي الله ورسوله وآل بيته مقدساته بلكي الله وصير زيتنا في دقيقنا مثل ما يقولون يعني ما نحتاج بعد هاي السوالف ما نحتاج عطف أحد فوق فلوسك. صباح الخير والعافية من الإعلامي محمد الحلفي شكرا جزيلا يا أخ محمد. أبو حمودي مشاركنا بفويس حياك الله.
3: صباح الخير ستبان صباح الخير يا أحلى برنامج بانجور
0: بانجور
3: الأستاذ المخرج أستاذ وسام. ستبان بالنسبة أتعقب على شغلات البنزين يعني البنزين كله تعبان صراحة كلش تعبان، بس المفروض هذه المحطة حكومية أفضل، يكون أفضل حتى البنزين يكون أفضل، بس يا ريت لو يرخصون سعر البنزين المحسن، يعني مكان موافن 150 أسوي 450 والعادة رخصت زين، أتمنى هيك شيء يصير يعني صراحة، أرخص البنزين هو سمعت أنا هيك مشروع يرخصون البنزين يعني هواية من 150 اللتر أسوي 450 محسن والعادة أسوي 250 مثلا زين.
0: أوكي ليش لا؟ ألف تحية لك أبو حمودي. ننتقل إلى عبد الله أبو أيهم. مع كل صباح جديد تمنح فرصة أخرى لتبدأ من جديد، ابتسم فاليوم يخفي لك أجمل مما تتوقع. صباح العسل يا طيبين، أتمنى لكم يوم جميل وما حد يغذكم به. أخوكم عبد الله أبو أيهم. كل التقدير يا أبو أيهم الغالي، واللهم آمين إن شاء الله يوم يخلص بدون مغثة، بدون غثيثين بويا غثيثين. علي القيسي. علي أبو حسوني أيضا مشارك.
4: السلام عليكم مرة ثانية، شكرا جزيلا لك أختي الغالية ستبان موسى والذهب، هاي إذاعتنا الكريمة رشيدة فم بصوت صوت المواطن العراقي التعبان، ويا ربي من تألق إلى تألق. والله يا أخيتي يا ستبان موسى والذهب، أنا البنزيخانة بفولت معدها بنزيخانة محطة حكومية، اي والله محطة حكومية، وانا من داناش من مثلا سيادة رئيس الوزراء سيد علي الزيد، يعني هو الأب للعراقيين كلهم، هو شاب هم بقصتنا، هم لازم يراعي شعور الشباب.
0: ابو حسوني الله يحفظك ان شاء الله يا عيني، وفي خدمتكم اكيد، بس شاب من قصتنا شو يعني، ترى هذا دولة رئيس الوزراء يعني خوينا يعني قصدك. والنعم منه، والنعم من كل إنسان ولو يسوي مثقال حبة من خردل كما وصف ذو الجلال والإكرام، عمل خير للآخر. تحية لك ونسأل الله الفرج إن شاء الله. من علي القيسي إلى أبو دلة. صباح الخير.
5: صباح الخير ستبان، تحياتنا إليك والأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. أريد أقول لأخوي عاشق الرشيد أبو حسوني رحمة لأمك، ترى إحنا بالعراق عايشين مو بدبي، في دول قلبك زين، هي قابل جديدة الكلة على أحمد راضية كلها ضيم وضلايل. بعد إحنا ليش نسمع أستاذ ست بان شوية على مود نغير المود، لأن هي كلها كآبة بكآبة. فأنصحك نصيحة، روح البنزيخان تلقى إيلاني لو ما الملعب بنزين هنزين. الله يوفقك ويوفق الجميع، تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية إليك يا أبو دلة، وتحية إلى طاقم محطة تعبئة الجيلاني اللي يمدحون بها على طول. شكراً لأنه اليوساوي مالتكم حلو. أوكي يعني باب واحد عندهم يا ريت لو بس تفتحون باب ثاني، يعني هو هم انتوا عندكم بابين محطة تعبئة الجيلاني المحترمين، عندكم بابين بالمحطة، افتحوهن اثنينهن حتى ما يصير زخم وضغط، او على الاقل لما يحدث زخم جماعة العادي يفوتون على العادي، شلون هاي مال ملعب الشعب، وجماعة المحسن على المحسن، اوكي حتى ما يصير زخم والناس تخلص بسرعه وتطلع وتخلص يعني. فالف تحيه لهم مره ثانيه، وتحيه لكل محطه تعبئه سواء كانت اهليه او حكوميه، لكن انتاجها 100%. إيبو صباح الخير والسعادة والأمل، تحياتي للستبان المحترمة ومخرجنا المعدل، يا رب صباحكم نشاط وراحة بال. ستبان مستني حكاية المدقدق، أنا مدقدق والحمد لله والحمد لله خريج سادس من من 2014 وناجح بحياتي. بس المشكلة كعوائل ضغط ضغط كلش قوي على أولادها حتى يخليهم يكرهون الدراسة. بس لو يخلوهم شوية براحتهم وشوية توعية راح يدرسون وحدهم، بس ما أعرف بشنو يفكرون. تحياتي لكم إيبو. أولا كل التقدير والمحبة لك يا إيبو. إحنا هذا مصطلح عندنا لما نشوف إنسان خايب بأمور مصيرية، بس تشوفه وشم عنده وتشوف شكله مرتب وجميل وعطورة الحلوة وهاي، بس هو ما عنده مستقبل. يعني حضرتك سواء كنت يا وهاي حريتك الشخصية يعني، ولكنك ناجح في حياتك، أنت ناجح في دراستك، بس لما واحد يهتم بهذه الأمور ويترك الأمور المصيرية فلا، هذا المفروض من زوجة أبد، هذا نحرمه من الزواج. أحمد يقول لقد اعتذرت طيلة حياتي عن كوني محقا أكثر مما اعتذرت عن كوني مخطئا. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا عيني. لا تعتذر، لا تعتذر، أنت على حق، على حق، على خطأ اعتذر، بس أنت أكيد سويت خطأ لأنه شفت المقابل خطأ، فلا تعتذر بالاثنين ولا تتزوج. والله تجيكم كفشة نوبة عيرك، شوف ليك أنا معيشتك، أني جايب لي، تعال قل لي جايب لي أشو، أني سويت واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنت متوازي على الكفوشة هاي، متوازي وأنت شنت تقرق. والله لو ما أهلي كان هسه إحنا ندور راتب من ما أعرف شنو. دروح الليلة يلا. مصطفى الباشا صباح الخير عليك. احنا هسه ما عندنا اتصالات ان شاء الله لاحقا، بس هو مشاركنا بفويس، حياك الله استاذ مصطفى.
6: صباح الخير ستبان. طبعا انا مستمع قديم ومشترك، ان شاء الله جديد تتقبلوني بهاي الاسره الحلوه. والله ما اروح للدوام ولا ارتاح ولا يوم يبدي شيء حلو اذا مو اسمع البرنامج مال جنابج، وربي يوفقك وإن شاء الله تدوم هاي الضحكة.
0: يا عيل
6: اللي صدقيني كل اللي سمعك يضحك على ضحكتك.
0: حبايبي الله يحفظكم إلي إن شاء الله وما نحرم منكم، وأسأل الله لكم التوفيق بكل صباح سواء إن كنتوا تسمعوني منكم، ويكفيكم شر الطريق وشر الصديق المو صديق وشر العدو المخفي، الناس اللي ما تخاف الله، وشر الناس الغافل، وأن يكفيكم شر أنفسكم إن شاء الله تعالى، وشر السيارة وشر المرأة إذا أرادت فلوس.

0: صباح الخير والعافية على الدكتور سلمان. صباح الورد جناب الدكتور. يقول أريد رابط البث المباشر مع البرنامج بانجور على يا برنامج. احنا عندنا بث مباشر على الفيسبوك، لكن بعد البرنامج حفاظا على الحقوق وال يعني حتى نبتعد عن هذه الأمور المعيقات التقنية، فيتم حذف البث. أوكي، لكن بإمكانك أنه تستمع أنه عبر الابليكيشن دكتور، اللي راح أبعث لك رابط تحميله إن شاء الله، ونتشرف بمتابعتك وكل التقدير لحضرتك. علاء أبو آدم، لا جايك علاء أبو آدم. حنروح بريك التسعة وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم.
1: بونجور، صباح النور عليكم، ولا تضرب بوز يومي يسمع بانجور بعد فيروز. نرجع إلى الواتساب وإلى مشاركاتكم الحلوة. الأخ على عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج، كل التقدير يا عيني. علاء أبو آدم شاركنا بفويس، هلا والله.
2: خير الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير على كل كادر إذاعة الرشيد المحترم، ونخص بالذكر ستفان الموسوي والمخرج المبدع وسام ماجد وكافة المستمعين من الحلة إلى بغداد. أخوكم علاء أبو آدم.
1: ألف تحية لك أخونا الطيب، وصباحك سعيد إن شاء الله وطريقك سهل يا رب. ستفان الوردة من منو؟ من الباشق، أهلا وسهلا. ستظلون كما أنتم كعطر العود، كلما لاح ذكركم فاح عطركم. صباحك ورد وعافية، شكرا جزيلا، وعطر الله أيامك بالخير والبركة والصلاة على النبي وآل النبي يا عيني. أبو ليوثي وحيد الدليمي، هلا والله.
3: بونجور ستفان الغالية، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد وصباح العافية عليك وعلى كادر إذاعة الرشيد المحترم وعلى الأستاذ المخرج، وتحياتي لكم. والله مشتاق لك ستفان كلش، مشتاق سوالفك الحلوة وكلامك جدا منطقي، يعني على قولتك هم مسرسحين ورايحين كوفيات ورايحين مدري وين ويجون يطلعون معدلات عالية، ما ممكن. انه على قولت المثل يقول من ان طلب العلا سهر الليالي، يعني اللي يريد يوصل يتعب ويقرا ويسهر ويجي من تالي وقت قبل يطلع معدلات عاليه وهو مقضيها تسرسح. على قولتك تحياتي لك وصباح السعاده يا ربي.
1: صباحك سعيد وهني ان شاء الله. أبو ليوثي كل التقدير إلك، ونسأل الله الهداية يعني لأولادنا ولأهاليهم بعد. مهندس محمد العزاوي، بونجور يا باش مهندس.
4: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، إن شاء الله يوم حلو عليكم. يعني أنت حكيت بسالفة أنه المعدلات والأهل لازم يكونون ريلاكس وعلى كيفهم، وهاي أنا اللي أشوفه واللي مريت بيه صراحة. اللي يريد المجموعة الطبية ومجموعة الهندسة ويعني هاي الكليات الحلوة لازم يشتغل عليها من أول متوسط. من أول متوسط حيبين ابنك إذا شنو توجهه، حبب بالموضوع، شوف شو يريد، شوف هو وين عايا. إذا مو زين برياضة وإنجليزي لا تحسب حساب المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية، هي مو علوة وتتسوق بكيفك. ثاني شيء هسه أنت ليش تخلي ابنك تحت الضغط؟ ما طلع مجموعة طبية حكومية، تقدر إذا أنت ما يسوي الحال تقدر تخليه مثلا مجموعة طبية على حسابك، أو تقدر تخليه هو يعتمد على نفسه ويشتغل ويجمع قسطة ويروح كليات أهلية سواء الطبية أو الهندسة وشو هي صار هسه كلمة له. فالمعدل مو فشي، ولا على قولتك ابنك راح يصير بروفيسور ينقذ العراق، هو أول تالي راح يتخرج ويقعد بالعلاوي يم الباب مراسل الوزراء يطالب بتعيين. الله يعين العالم.
1: آمين يا رب العالمين إن شاء الله. الله ما يضيع تعب أحد، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. اللي يقرأ صح ويهتم بدراسته ومصمم على هدفه لابد أن يوصل، لأنه هذا اشتغل على هدفه. اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، 1+1=2. أما اللي سختكي ويجي بالامتحانات أكو ضغط عليه عفودة يقرأه كل شوية وفتح تليفونه كل شوية وفتح تليفونه، والله تحلمين يكون بطب عرب، ماكو يجي شيء والله. هذا يعني خليه يعوفيه بحاله، هذا راح يصفن هواية بحياته.

0: الأستاذ هاني، صباح الخير ستبان. آلية التعيين حصرا عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي وللأوائل حاليا، وقد يضعون نسبة لذوي الشهداء. نعم طبعا تم التصويت على إقالة رئاسة مجلس الخدمة الاتحادي أعتقد البارحة، فأكيد راح تكون تعديلات جديدة في هذا الموضوع. بلكي الله يعني ترى ظلموا هواية من الناس من مجلس الخدمة الاتحادي، ومري نفتح الموضوع يعني حكينا في وقتها يوم اللي فتحوا التعيينات عشتوا. عباس الحمداني صباح الخير، هلا أبو سمرة.
1: صباح الخير خيتي الغالية ستبان وياش عباس الحمداني، تحياتي للجميع. ست يوم أربعاء، أربعاء لا تهين مو خميس، باكر هذا الحكي باكر إن شاء الله. ما تهين هذا كبر. تحياتي لك غالية، السلام.
2: خلف الله عليك وهاي تاليه.
0: ياسر العزاوي صبحك الله بالخير والعافية.
3: ستبان صباح الخير والعافية عليكم وعلى أستاذ وسام وعلى الكادر. فالسؤال اللي يطلع نباتها لما الكلام اللي يقول سلاما على العراق وشطيه، هذا الصوت مو مال أحمد أبو دلة؟ وسؤال لأخ وسام ماجد، أنا قبل كنت أتابع براديو الناس، يمكن ماجد سليم ماجد ياسين هيك اسمه، هو ابنه الله يحفظه إن شاء الله، وتحياتي إله وإليك. بالنسبة للزواج، دول الصغار دول دا يتزوجون هسه الأعمار صغيرة، يقول قال لها تعال خلي أشاورك، قالت لا عيني خاف تطوط بإذني. فيا ستبان رحمة الوالدة عاش فيدك، يا زواج يا بطيخ أم هاي رجال الصغيرة، تزوج منها يطلق منها إذا ما يكون نفسه إذا ما هاي. تحياتي إلي شاطر العزاوي.
0: أولا تحياتي إليك أبو عمار، ثانيا سلام على العراق وشطيه، وهذه ليس بصوت أخونا أبو دلة بل بصوت الجواهري. أوكي ثانيا تعال شاورك طوط. والله يعني صدق جهال اللي يدي الزوجون، والله العظيم يقول له تعال شاورك بسيارة العرس لو ينفخ مثل لو يطوط. شفتوا هو هذا كانت أمه تريده يصير بكلية الطب زين، وما صار بكلية الطب، تالي سوت سلف وما أعرف شنو، حتى الزوجة حتى بعدين يصعدوا بسيارة العرس يطوط مثل. والله تحياتي وسوالفك حلوة يا أبو عمار، كل التقدير إليك. إلى حسين الكينج بونجور.
4: صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على الكادر وعلى المخرج وعلى المستمعين، يا رب ستر وعافية للجميع إن شاء الله. ستبان بما أنه حكيت عن طارق وانزي، والله العلي العظيم أخوي يشتغل خط على إيران، خط إيران بغداد على جيب سبيل، والله العلي العظيم البنزين عندهم يقول تفاليس، ومع العلم هم عندهم حرب، البنزين يقول تفاليس، يعني والله العظيم يعني يحلف ويتكفر يقول البنزين يدير تقريبا 50 لتر تقريبا، ما تتعدى نوبات الخمسة آلاف زين، نوبات أقل حسب احتياج السيارة. ليش يعني هسه هم عندهم حرب وبنزينهم رخيص، ومع العلم إحنا هسه إحنا أهل النفط زين، فلازم يسوون لنا حل، ومع العلم بنزيننا الزفت لازم له محسن. هي شو تسوي، امرنا لله ما عندنا غير الله
0: ونعم بالله.
4: تحياتي لكم اخوكم حسين الكندي.
0: الف تحيه لك اخونا حسين، والحمد لله على كل حال، عسى ولعل الان بالاتفاقات الجديده اللي في طور إبرامها دولة رئيس الوزراء مع دول أخرى يتحسن القطاع النفطي، يتحسن قطاع الكهرباء، قطاع الإنتاجي من تأهيل مصانع، التركيز على البطالة وتشغيل الشباب، بس خافوا هوايه عليه، هوايه عليه. ها ما ادري، احنا ما متعودين واحد يشتغل لنا، لذلك مثل هيجي اي مثل الطسه مال هذه مال العرصات قوه سووها بلديه الكراده. عاشت ديكم بلديه الكراده يا حلوين.

0: بس بعد أكو طسات بالاستدارة مال المسرح الوطني بلدية الكرادة. أنا أمشي وأدور طسات، ناس تدور فلوس بالقاع، تدور شيء يعني دور اللي مقابل أحد المطاعم هناك، دا تسوي هم حوادث دت هذه استعجلونا بيها. شلون سويتونا هذه المال مدخل العرصات؟ سوونا الثانية والثالثة زين، وباقي البلديات بلدية الدورة شوف منو هم طسات اللي ممكن أن تسبب فت ضرر مروري، سووها عالجوها حبايب. أوكي يلا ننتقل إلى المهندس عمر العزاوي. بونجور يا هندسة.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على الأستاذ وسام، صباح الخير على كل المستمعين. حبيت أصبح عليكم حتى لا تقولون مهندس عمر العزاوي مختفي ومشتاق لكم حيل، بس أنا يومية أسمعكم، يعني هذا صار يعني واجب وطني.
0: يا عيني نعتز ونتشرف. أستاذ عمر الجميل صباحك فل، وإن شاء الله رفقة طيبة مع بانجور. كافتنا اليوم منورة. هلا والله.
2: هلا وحبيبتي ستبان في دول قلبك، شونكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. والله هذه الفترة أنا شوية ما طلعت بالسيارة، تركت التدريب لأسباب صحية.
0: سلامات.
2: شوية مفاصل قام توجعني من القعدة
0: حبيبتي،
2: بس رجعت أدرب ودافتح القناة ومشتاقة ليش ومشتاقة الكم ومشتاقة الدوق أستاذ وسام الراقي، وأسمع أصوات كل مستمعينه، وسلامي لكم يا رب يديمكم علينا حبيبة قلبي.
0: ويديمكم إن حبيبتي، ألف حمد لله على السلامة كابتن، وإن شاء الله ما بيك إلا العافية حبيبتي، كل التقدير إليك وإن شاء الله السلامة إليك بدنيا ومروريا وأنت وكل السامعين. عاشق الهدوء، صباح الأمل والخير على جميع مستمعي إذاعة الرشيد. أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الرزق ويشرح صدوركم ويكتب لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة، وأن يبعد عنكم كل هم ومرض وحزن، وحقق لكم كل أمنية جميلة، وحفظ العراق وأهله من كل سوء. عاشق الهدوء، كل التقدير، واللهم آمين يا رب العالمين. دكتور سلمان، ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله. اللهم ارزقنا حلاوة الآخرة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. صباح جميل، صباحك جميل وكل العمر جميل إن شاء الله. ليث أحتاجك نفس، مشاركني بفويس.
3: أهلا صباح الخير، شلون خيتني؟ شلون ساعتيك؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
3: حياة الوسام الغالي. ست بالنسبة للبنزين ذاك اليوم جابون اثنين، مو اثنين يعني، والله هذا الزلمة شاهدوا ياي جابون اثنين انه خالين بالخزان مي، مي خاطر زيد النسبة مالتهم سيارات مالتهم تنشرب، مو اثنين؟ اي والله بقي لي شوية من شاي. اي والله ست يعني هي يا ريت لو ياكم متابعة هالشيء. يلا باي باي، الله يحفظكم ان شاء الله.
0: هلا باي باي، يلا هاي.

يعني مع الأسف صارت بعض المشاكل من في بعض محطات البنزين، البنزين الرديء وكذا، يعني إن شاء الله يتم تجاوزها يا رب العالمين. والموضوع أبد أحبابي الجو أبدا ما يتحمل أي مشاجرة وأي نرفزة وأي ترفول، دنيا حارة، ثانيا البيت ما مرتاح بيه أنت، الشارع ما مرتاح بيه، فانيلتك بالمال البيت بيها إيش اسمه تهوية، أم البيت ما أدري إيش بيها، زين كفوشة، الأولاد ومسؤوليتهم، أبو المولد اللاعب بينا كرة تنس وهم حقه، الحكومة حبيبتنا الغالية أم عيون قريئة خلوها نايمة. فلا تتعاركون، الله يخليكم لا تتعاركون، لا تتعاركون، كافي مشاكل، كافي أني هذا باوع لي هيجي، هذا شو هذا استغني أخذ ربع، خلي أخذ الربع، لا شنو هو أذكى مني، لا أنت أذكى منه، خلي أخذه، هو نفسه قليلة، هو نفسه دنيئة، أنت أعلى، قل له هذا الربع إلي، يقول لك لا والله إلي، وشفته هو من جماعة اللي يطلع موس من حلقة، عوفه عوفه لالله، اشتري راسك بربع، يعني والله أكو مشاكل أبدا ما تسوى، ما تسوى وما تستاهل، ابتعدوا عن المشاكل رجاء، كافي مشاكل بالبيت، مشاكل الشغل، مشاكلك النفسية أنت هم، يعني أرباب العوائل دا يفكرون شون إحنا بعدين، ذول الجهال إش راح يكبرهم، شلون راح تمشي الأمور ويا المرأة ويا الأهل، ربما مريض، ربما مطلوب، ربما عنده مشاكل ويا الشغل، فأنت تجي ورا كل هاي تتعارك على مود بنزين ما أدري شوية، لو أخذ هالقد زايد، لو فلان كسر علي بالشارع، لو دق هورن وعلى كيفك، موضوع ما يستاهل يعني. بعدين انتوا ليش تشلبون ورا الواحد ما يوخر، وخر انت منه، طلع من اليمنى وتظل لازق ورا، يجوز هو اذا مشى اكثر يطق له عرق، يجوز سيارته ما تمشي، يجوز ما يعرف يسوق، ما يعرف، هم قالوا له سوق امشي وعينك قبل، اي يا مستشفى صبات اي مو حتى ينظمون الدخول وعلى مود الجراجات، يا عافية اي علي من يدكارن ليش يدقدقون هورن، يعني يا أحباب إحنا اتفقنا إنه الهورن أوكي للضرورة القصوى، نبه واحد ربما نعسان نام، ثمل متعاطي ممكن ما منتبه، الدنيا فارة عقله، أو تشوف حيوانات بالشارع تدق لها هورن تخاف توخر منك، بس مو تعزف لي بالهورن، والزحام بعدين شون يعني أني جريندايزر اطلع لي رجلين هيجي وقفز بين السيارات، يعني هو دا تشوف السير واقف، اخوان احنا مو هي ليش ذوق قيادة السيارة، يكون عندك ذوق بالتعامل مع السيارة ومع الشارع، ازدحام واقفة السيارات الدكهور يخاف منك المرور مثلا ويمشي السير، وبالعكس مرات يعاند، ومرات سيارات بها مال اسعاف بدها تنقل الهاية واقفة بالازدحام وتفتح صافرة، احبابي فتحوا لهم المجال، فتحوا لهم المجال، اي يعني صارت ترى بحالات قريبة من عندنا، فتحوا المجال لسيارات الاسعاف خل تمشي، واحد ذاك اليوم صورينه ما يوخر يدق له هورن، يدق له هورن عاند الا يبقى هيجي، صوره ونشره، يعني غير هي ذوق و شعور بالآخر، وهم وإخواننا بالدفاع المدني هذول لازم يوصلون، ليش حرامات هذا المريض
أو الحالة اللي رايح لها الدفاع المدني تسبب كارثة وواحد يفارق الحياة، مو هذا برقبتك، هذا برقبتك إذا مات. لا، هو كل من بيومه، لا هو كل من بيومه أوكي، بس أنت كان بإمكانك أنه على الأقل تتعامل بما يرضي الله، فتحوا الطريق لأبو الإسعاف حتى نمشي وراه، إحنا همينا نزيل بسيارتي الإسعاف.

0: مروان أبو جوان، صباح الخير والعافية. قصة دارمي يقول: بالتسعينات الشاعر جياد الأعمى قاعد بقهوة عواد بنص سوق غماس، أكو جماعة قاعدين رادوا يخلون جياد يقول الشعر. واحد منهم شاور عواد أبو القهوة وقال له: من تجيب استكان الشاي لا تحط بيه خاشوقة. فعلا جابه بدون خاشوقة. هنا جياد من عرف الاستكان بدون خاشوقة صاح العواد قال له: خاشوقة ما مش بيك، ردي استكاني، حتى بشراب الشاي ربك نساني. حاشا لله. ربك وما كان ربك نسيا، شون ينساك بني آدم؟ أي لأن كور ينساك، ينساك لأجل ملذة واجهته، لأجل موقف ينتعش بي، لأجل مصلحة ينساك بكل ما قدمت. لكن الله ما ينساك، مستحيل. نعيم المالكي، حي الله أبو رضا من ألمانيا، تعزلنا فيديو.
1: صباح الخير سباب، صباح الأنوار عليك وعلى أستاذ بسام وعلى الشعب العراقي العظيم وعلى العراق. صباح الخير من شتوتغارت إلى العراق العظيم. طبعا هسه حاليا ودي زوجتي على المستشفى، إنه تالي يوم الجرعة الثانية، وإن شاء الله رب العالمين يشافيها ويعافيها بفضل دعواتكم. وهاي المدينة اللي اسمها شتوتغارت اللي حاليا احنا بيها، يعني مو ساكن بيها، لا هي قريبة على بيتي، قريبة على بيتي 70 كيلو. بالنسبة لموضوعك اليوم، يعني فشي راقي عشتديتش. انا بالنسبة لي ما سأل جهالي ولا اقول له شتي تسوي سوي، قلت له براحتك بابا، تريد تشتغل عامل مثل ابوك اشتغل، تريد تصير مهندس ادعب، كل ما تتعب تلعب. قلت لي انا ما اقدر، قلت له على راحتك، شو تريد تسوي سوي بابا على راحتك. فهنا الدراسه تكون شويه عندنا صعبه، يعني كلش صعبه، نعم ألمانيا يعني اصعب من عندكم فوق ما تصورين. وهنا يعتمدون على 3 مواد ألمانية، يعني هو كل مواد يعتمدون عليه بس الاساسيات هي الرياضيات والالماني والانجليزي. هذني اذا جبت به درجات عاليه تنقبلين يعني باي مكان.
0: نعم،
1: سلامي لكم والى المشاهدين جميعا.
0: الف تحيه لك يا ابو رضا، تحياتي لك والله يحفظ الاولاد، وتحيات المستمعين اكيد لك يا عيني. اما تصويرك للفيديو مو عبالك، عبالك المنطقه من تجي من الجادريه تدخل على الكراده خارج، لا لا لا بالتقاطع. وين وقف هذا ابو الاودي؟ ابو الاودي بالترافيك لايت بالضبط. هاي من تجي من الجادريه باتجاه كراده خارج، والله فاحنا المانيا مو احسن من المانيا، ما تحتاجني. بس الطريق شقد حلو، الرصيف والنظافه والترتيب والالتزام يعني بقياده السياره واصولها، والله العظيم يشبه الجادريه. هاي مال تقاطع الورده وكذلك، اقسم بالله. خلي الفيديو هذا هسه بعد البرنامج شوف شلون فلفسه. ايه يا تحياتنا إلى، وتحية اللي دائرة البلدية بالمقاطعة اللي أنت بيها وبالمدينة اللي أنت بيها، شون مشتغلة ومرتبة. قل لي هم تطلعون مناشدات بالإذاعات أبو رضا، بالإذاعات الألمانية؟ الله يديمها عليكم أخوتنا وأهلنا المغتربين خارج العراق. لما صباح الحب يملأ قلوبكم والعسل يحلي أيامكم أحلى وأجمل، بانو وسام حبيبة قلبي. مع أطيب صباح الخير ستبان الغالية، للأسف أصبحت تعيينات بس الأهل الوسطات، هاي عرفناها. أما بالنسبة للطسات فصارت والشوارع صارت أحسها صايرة معضلة، إذا يحتاجون نسوي فرق تطوعية ونطلع نصلح الشوارع. مع أطيب التحيات جعفر. ألف تحية لك أستاذ جعفر، يعني المفروض هسا اوكي معضلات، بس خلي الطسات يسووها، الطسات خلي يسووها دمار، دا تسبب مشاكل. ابو حمودي صباح الخير، بعث لنا فويس.
2: ستبان يعني بالنسبه للبنزين يعني دي الساعه واحد دز بصمه، ايش قال؟ قال اهل محسن بلف شويه ودي يبيعوا 850، شو بده يخسرون الدوله ما ادراني. ستبان كان زمن صدام، زمن النظام القبيل، البنزين 200 دينار، 250 دينار، 250 زمن صدام قبل 200
3: وربع
2: وربع. اي كان بنزين فول محسن، فول العادي يعني، بس يعجبك تشتمل ريحه البنزين بالبنزينخانه، بس يعجبك تشتمل ريحه من الطبل البنزين. زين هسه البنزين كله فاشل، مع انه احنا اهل النفط، نفط بنزيننا رخيص. ان شاء الله نتامل اكو خير على الدوله الجديده، على راس رئيس الوزراء الجديد المحترم الزيدي، الله يحفظه ان شاء الله، يكون يعني سوينا تشار البنزين، يكون بنزين لسته زينه يعني، يعني يصلح للعمل السيارات صراحة، يعني السيارات تأذت من وراء البنزين.
0: هو احنا هسه خلي نشرب مي من الحنفية زين، يلا السيارات تشرب بنزين زين. دكتور سلمان المحترم صباح الخير عليكم. ستبان المحترمة، موضوعكم عن الطلبة ودور الآباء في مساعدتهم على التحصيل الدراسي الجيد، واجبهم الأساسي أن يعلمون الطالب الحرص والمثابرة على الحرص في كل تفاصيل حياتهم، الصحة وساعات النوم وغذائهم، ويعلموهم الاهتمام وليس الإهمال، ولا يعلموهم الاعتماد على الخصوصي وإجهاد أنفسهم بالسهر وضياع الوقت والتركيز بالمادة، بل مساعدتهم في بناء شخصية حريصة حتى ينجح في حياته مو بس بشهادته. مع تحياتي لتفاعلكم مع نبض الناس وإيصال صوتهم، كل التقدير صوتهم، كل التقدير دكتور. بالضبط هذا ما تكلمنا به، يعني أنا من البداية أعلم على الحرص، أنظم حياته. الإنسان المنظم هو من البداية منظم، من البداية أساسه منظم، عائلة مستقرة منظمة، يعرف كل شيء، حتى أغراضه يعرف وين يخليها، كل شيء بمكانه، هو هذا اللي يوصل. أما المبعثر، الإنسان اللي تايه، شوفه تدخل حتى لحياته الشخصية، يعني تدخل لغرفته، تدخل تشوف أشياء مبعثرة، تشوف حياته مكركبة، أوكي؟ هذا الإنسان يعني ما أعتقد ممكن يوصل إلى الدرجة المرجوة. يعني الموضوع يعود على الأهل أولا وآخرا. تحياتي إليك دكتور. وأجت أبو عبد الله، أهلا بأخونا الغالي.
4: السلام عليكم ستبان الطيبة، السلام عليكم المخرج، السلام عليكم مستمعي إذاعة الرشيد. ستبان يعني والله حقيقة بدي أقول الشغلة، يعني قمت أسأل يعني هذول يسعدون، يعني أنا بتكسي طبعا أسعد، يساعد هذول الباكستانيين بنغلاديش، يعني تعرفين حسب عملي، بأسألهم أقول هم تدفع لكم الكهرباء؟ قل لا ما تدفع لنا الكهرباء. ستاني بس أريد أقولها والله وعلى لسان 45 مليون عراقي، أقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب العراقي. ستبان ترى الكهرباء بسيطة والله، بس والله يا ستبان تعبوني يعني ساني صور اطلع من الصبح لليل ارجع ارتاح، ماكو يعني طابق فوق قوم مبرد الذب فرن، فيا ست اذونا والله اذونا، يعني انتقموا من عندنا، انتقموا شر انتقام، عبالك احنا العدو قدامهم مو غير، فيا ست ما اعرف شو اقول. وطبعا الاعصاب لازم تكون اعصاب، لان ما تقدر يعني شو وين انت المتنفس الوحيد؟ لا عندك قدره انه تسافرين مثلا للشمال تروح شويه تهدين من نفسك، ولا عندك قدره تسافرين خارج العراق. يعني كارثه كارثه. يعني احنا هسه هاي الايام دنمر بكوارث، والله كوارث. بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله حسبي الله ونعم الوكيل. وانا اعتذر على هذا الفعل، بس تعبونا تعبونا.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، حقك والله. كنا دنت حسبا عليهم من الصبح لليل، وكأنه بوادر هذه الحسبنة والدعاء بدأت تظهر يعني بهذه حملات الفساد. إن شاء الله طال الرؤوس الكبيرة المربعة، و يعني يتم العمل على هسه. هم لو ينطون فلوس ويقصرون بغير أمور، لو مثلا هسه الرجال من يخون يجيب المرته يشوف ويقوم يهتم بيها، حبيبتي اليوم فلان شي. اكو رجال من يخونون، صح اكو قسم لا يقصر بالفلوس يبدي يهملها، بس اكو رجال هو مقصر وياها معنويا اوكي، بس ماديا وهي المرة مغلسة. يا حبيبي طول عمرك. أول وتالي تقول لك هذا ما رد إلي، خليه يروح. هاي الذكية، مو هاي تجي تموت أبو سيج.

يصرف على الحكومة. انتم ملاحظين احنا دا نصرف عليهم لو لا؟ احنا دا نفكر لهم، احنا دا نراقب، احنا دا نعالج، احنا من عندنا ياخذون فلوس، غير المفروض هم ينطونا. اي عموما خلي نكمل البرنامج احبابي، راح نسمع اغنية وبعدها نرجع الى عالم عراقي. انتظرونا.

صباح الخير عليكم مستمعينا. اليوم أربعاء 22/7/2026. صحف جديدة وعناوين صحف جديدة نطالع من خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق. إن شاء الله الأمور والعاقبة على خير، وأهلا بكم في عالم عراقي. البداية من جريدة الصباح الرسمية، ونطالع على صفحتها الأولى باكورة استثمار مكاسب الشراكة مع الولايات المتحدة، مليون برميل نفط لإنشاء صندوق الطاقة والتنمية، تشريعات مرتقبة لمكافحة العنف الرقمي، والزيدي يعلن عن أجندة زيارته المرتقبة إلى أنقرة، مقترح لرفع غرامة السير المعاكس إلى 500,000 دينار، والمرور تجديد منح إجازات قيادات المركبات. ذي قار تسجل 105 إصابات بالحمى النصفية، والطاقة الدولية تحذر من تراجع المخزونات النفطية. تقرير للرقابة المالية من 360 صفحة على طاولة مجلس النواب، 26 تريليون دينار أرباح معطلة والتجاوز على نصف مليون عقار. في الصفحات الداخلية من الصباح نطالع مستمعينا، رئيس الجمهورية تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء الدولة، عقدته اللجنة المالية وشهد بحث آلية عمل القطاعين الجمركي والعقاري، الحلبوسي يرأس اجتماعا لمناقشة الإيرادات غير النفطية، الأمن الوطني يضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة، رئيس مجلس الأمناء يؤكد المضي بتنفيذ الخطط التطويرية، والغانمي يبحث مع أتروشي واقع عمل شبكة الإعلام. رصدها مستمر على مدار الساعة في ظل التطورات الإقليمية. الرقابة النووية لا مؤشرات على وجود تلوث إشعاعي. خصص أكثر من 52 مليار دينار لتوفير الخدمات للزيارة الأربعينية. مجلس الوزراء يتخذ قرارات بشأن الطاقة والمولدات الكهربائية. القوى السياسية تثمن نتائج زيارة واشنطن، محطة مهمة لتعزيز العلاقات. إشادة نيابية بخطوات الزيدي في مكافحة الفساد، وأيضا استنفار خدمي وأمني في المحافظات لتأمين الزيارة الأربعينية، ومحافظة نينوى قمة ترامب والزيدي فتحت أفاقا جديدة للاستثمار، وتسجيل 105 إصابات و9 وفيات بالحمى النصفية في ذي قار. النجف تنفذ 10 مشاريع جديدة لتوسيع شبكات مياه الشرب وتأمين حاجة المولدات الأهلية من الوقود في كركوك. خفض أسعار البنزين يطوي أزمة الوقود في إقليم كردستان. خطة لزيادة المراكز في المقرات العسكرية. التربية شمول 11,000 منتسب أمني ببرامج محو الأمية. ننتقل إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: وزير المالية: رواتب الموظفين من أولويات إعداد الموازنة. إجراءات مرتقبة بحق شخصيات ومسؤولين بقضايا فساد. الأمن الوطني يحبط محاولة تصنيع 25 طائرة مسيرة ويقبض على 3 متهمين. الدولار يسجل تراجعا في أسواق أربيل وبغداد. هل ستتمكن الحكومة من تحمل نفقات ضمان تعديل سلم الرواتب؟ هذا السؤال طرح على صفحة الأولى من المشرق. إحالة لواء للقضاء بتهم تسريب وثائق وإخفاء أوراق تحقيقية، واعتقال المتهم الثالث في قضية تهريب الأسلحة إلى سوريا بالأنبار. النزاهة تطوق ديوان محافظة صلاح الدين بحثاً عن 55 مطلوباً. مستشار رئيس الوزراء: اعتماد قانون الاقتراض والمنح لا يمثل والمنح لا يمثل بديلاً دائماً عن الموازنة. إحالة وزير الاتصالات مصطفى سند إلى محكمة الجناح، ووزير النفط يطلب استضافته في البرلمان للإجابة عن استفسارات الأعضاء. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق: العراق ومنظمة التعاون الإسلامي يبحثان تعزيز التعاون لمكافحة الفساد العابر للحدود، وتحذير النيابي من كارثة بيئية في ميسان تطول أكثر من 150 ألف نسمة. التخطيط: الفرد العراقي يهدر 143 كيلوغرام من الطعام سنوياً. ولمصلحة الطفل، محامون يرفضون دعاوى إسقاط الحضانة عن الأمهات. نينوى تهيئ 20,000 دونم لإنشاء 100,000 وحدة سكنية. الطاقة النيابية: نقص الوقود والطاقة المستوردة خفض ساعات تجهيز الكهرباء. البرلمان: توجه لإلغاء مضاعفة الغرامات المرورية عند التأخير وتخفيض قيمتها للنصف. سوق السبح في أربيل تراث حي يجذب الشباب، ومسؤول محلي يدعو بغداد لتخصيص تمويل طارئ لدائرة صحة كركوك. ارتفاع جديد بأسعار الذهب في أربيل، وأيضا بنحو 4.7 ملايين طن. وزير التجارة العراقي يعلن اختتام موسم تسويق الحنطة لعام 2026. البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر من 390 مليار دينار خلال 6 أشهر. والأرز يتصدر القائمة. العراق يستورد بضائع هندية بقيمة 545 مليون دولار بالربع الأول من هذا العام. بهذا العنوان ننهي معكم مستمعينا جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم.

0: صباح الحب عليكم على الواتساب أبو مصطفى، صباحك صحة وعافية ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. شكرا أبو صافي. إلى لومي تقول تصنع قوة العراقي في أفران الصيف. الله الله يسعدك يا عراقي، أو يساعدك إن شاء الله حبيبتي. على البث المباشر مشاركينا فارس أحمد، تحياتي لك. عمر جمعة المفرجي، صباح الورد. نسرين الطائي حبيبتنا، صباحك فل. علي القيسي، صباح الخير والبركة. علي القيسي تكتب لي مناشدة شكل على الواتساب وترجع ببصمة مناشدة شكل، وعلى اللايف مناشدة غير شكل، يعني شنو حتى ما نشعر بالملل مثلا. تحياتي لك يعني. ويتكلم بيها عن الخريجين القدامى، لأن والله تعبة والشمس حرقتهم، ولا حياة لمن تنادي، يعني هي لا حياة لمن تنادي. سو شنو اللي أقوله أكثر يعني. كنا دا الناشد ودا يظهرون ودا يحجون باقي على الله. خلي بالله هسه حجتهم الموازنة وما أعرف شنو، خلي نشوف. عبد الكريم الحلي بان، أهلا دكتور معنا من الأردن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل التقدير إلك دكتور. على الواتساب علي القيسي بعث لنا 7 ثواني نسمعها حتى نكفيها المسجات.
1: ستبان عيوني، هاي مو أني أنا ناشرة على الفيسبوك، هاي مو أني.
0: ها مو انت، عبالي انت، مو انت يا علي، غير علي. زين تمام. كذلك تحياتنا لأخونا طارق أبو يونس المحترم، تحياتنا لكل الطيبين. لما تقول أنا خريجة من 2015 والحد هسه عاطلة عن العمل، يعني حبيبتي إن شاء الله تكون أكو فرصة بالأيام القادمة بإذن الله تعالى. أحبابي لهنا نخلص البرنامج، نودعكم على خير وبركة إن شاء الله، على أمل أن نلتقيكم بكرة بإذن الله تعالى بعد فيروز بكم دقيقة ونورة الدنيا هسه ثوث الجمال. صباح الفل عليكم، واتمنى لكم يوم حلو. انتظروني باكر ان شاء الله. في الختام تحياتي لكم في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: كم قديك؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني؟
10: هاي الأغنية إلك. هاي الأغنية إلك. اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: لو لعبت يا زهر وتبدلت الاحوال

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
8: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
0: بعد غضايج. اسمع هاي الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
7: اغاني واكثر اراشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اسمعها وعيش الجو.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي، وياي بإخراج برنامج درس شاغر عمار كامل.

إذن تحية لكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا، إن شاء الله يكون يومكم حلو لطيف. عمار بعده لطيف على فكرة، بس جتني شكوى من عنده من غير مكان، يعني الموضوع صار، يعني أبشركم الموضوع صار يعني بدأ يستشري، سامعين يستشري يعني شيء يبدأ يتفاقم، فقامت تجيني عليك شكاوى. عمار شو سوى سان شو سوى يعني. بس جاوبني يعني شو سوي لك. المشكلة هو لطيف يعني، فانتظروني إن شاء الله أخذ حقكم من يرجع عمار، لأنه ما راح يتحمله هو على فكرة، يعني إنه هو يبقى هيك كلش هادئ ولطيف ما يتحمل هو، يعرف ها عليه. رجعت ما أقول لك ما تحمل.

Але я садок. ماشي. عموما تحية لكل مستمعين، لكن خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال حلقة اليوم يقول: إذا حياتك يعني يومياتك تحولت إلى سلسلة من حلقات كوميدية، منو أكثر شخص بحياتك راح يسبب لك مشاكل؟ راح أنطيكم طبعا أني حتى ساعدكم: الصديق، لو الأخ، لو الأم، لو المدير، لو أنت نفسك. يعني اكو مرات اشخاص بحياتنا تحسون هيك، يعني انت مثلا هيك سامع هذا المثل اللي يقول هو نايم وتجي تهايم، انه شخص دائما ما يسبب لك مشاكل بحياتك وفتيج في مواقف معينه ممكن تكون طريفه في بعض الاحيان، بس هو يعني دائما مسوي لك اكشن بحياتك. اوكي، فانطيتكم الاشخاص اللي هم يعني العناوين العلاقات اللي موجوده بحياتنا: الصديق، الاخ، الام، المدير، وعندنا قلنا نفسك انت. فمنو اكثر شخص اذا كانت حياتك عبارة عن سلسلة من حلقات مسلسل كوميدي، انطيتكم عافية بدون يعني بدون هذه الحزن والصديق وغدرني لا عفوها هاي ماشي هاي مساحتي ولا مساحتي. لو كانت عبارة عن سلسلة من الحلقات الكوميدية، شنو اكثر شخصية او منو اكثر شخصية راح تسبب لك مشاكل؟ صديق، أم، المدير، أو نفسك؟

0: يلا مستمعينا خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770 11 4 115. شنو عندنا اتصال؟ يلا ألو، مين المستعجل؟
1: مساء الورد.
0: أهلا مصطفى، مساءك خير.
1: مساء الخير والطيب عليكم. خي يا با شوية فيح علينا رحمن والديك قتلتنا الشمس
0: هي هاي مشكلة والله، لازم أنا أجيب لكم الفي. يلا ما يخالف،
1: تحياتي لك أكيد وتحياتي العمار. واليوم شنو اختلافية شو من بدايتها عمار؟ البارحة مدح، اليوم شو اسمه اختلافية
0: بصراحة. أنا بديت بصراحة يعني أنا بس شو أسوي، جتني شكاوي عليه يعني أسكت مصطفى، ما أقدر أسكت، جتني شكاوي.
1: والبارحة أغاني حلوة كلها غزال وحب وحنان وهاي، واليوم قبل شو اسمه شو يسمونه
0: هو ما يقدر ما يقدر ما يصبر على نفسه، عاد يكمل يعني 48 ساعة. طيب مصطفى، سمعت سؤالي، منو اكثر شخص ممكن راح يسبب لك مشاكل هيك اذا كانت كوميديه او هيك يعني بها فد حركه؟
1: والله اكو احد اصدقائي شويه
0: يعني، خلينا نقول اختاريت الصديق.
1: اي والله.
0: شنو دائما مثلا المشاكل اللي تصير
1: مثلا مثلا هو اي شيء يصير ويا بيتهم يعني يشمره براسي، يقول لي مو مثلا الشغله مالته، يقول مو مالتي مال مصطفى
0: زين.
1: مثلا يعني ان شاء الله يعني هاي مصطفى
0: افتهمتك،
1: العالم اخذت علي نظره واني لا يهمني الموضوع.
0: افتهمتك، انت صديق اللي دائما يعني تنحط بمواقف انت مالك بها علاقه بيها.
1: يعني انا اشيل الدعوه مالتهم بين قوسين.
0: اي كنت يا مصطفى ويا زوجته، طبعا كنت ويا مصطفى تمام ما
1: قاعد. اي يعني اي شيء يصير والله ما علي يعني، هاي مصطفى ما مصطفى والعالم اخذوا نظره عليه لا يهم مو ولا حواليهم.
0: اي هيك عافيه. ما ادري هو طبعا هو على فكره يعني هو يعتبرها انه هم عندهم ثقه بيك فما يقول لهم يا مصطفى، بس هو ما يدري يخرب صورتك يعني انه انتهى بعد.
1: اي هو هاي المشكله رح يعني
0: تنقلب الايه، راح يقول
1: لك شويه كل العالم بس لا تمشوا يا مصطفى.
0: اي عافيه، مو اقول لك راح تنقلب الايه، وبالتالي انه ياخذون من عندك حذر، فصير انت كلش مزعج بالنسبه للعائله انه ما يسمعون مصطفى يقول هو هيك يعني فهمتني
1: بالضبط.
0: هو
1: يعني
0: فاهم شيء
1: يا مصطفى، يعني هو رايح بغير مكان وسهران مثلا ويا اصدقاء ثانيين وهاي يقولوا ما طالع ويا مصطفى.
0: مصطفى خطيه بالبيت ومصطفى خطيه
1: تجي قد التهايم على قولتك.
0: عافيه. طيب مصطفى تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو، شاكره اتصالك، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال ثاني. الو مرحبا، مساءك خير.
1: الو مساء الخير.
0: هلا والله.
1: هلا عبير الورده، تحياتي لي وتحياتي المخرج.
0: شلونك وسام؟
1: الله يسلمك والله بخير، انت بخير.
0: نورتنا.
1: انا مثل عندي مجال اخابركم، حتى لو اني طالع ما موجود وين ما كان.
0: في دول عينك. شكرا شكرا شكرا.
1: يعني شكرا.
0: هذه كبيره عدنا، تحياتي لك اكيد. شكرا جزيلا.
1: انا اصلا مو بغداد وشفتنا في عندي مجال.
0: وين من وين جاي؟ من وين قاعد تخابرنا؟ لعد
1: لا لا اربيل يعني باكر عقب راجع. وما بالمخابر
0: اربيلي. يا سلام.
1: واحد عادي ترى الجو حار، يغير الجو كم يوم.
0: اي ليش لا؟ ليش
1: يطلب اجازه اربعاء خميس وحتى جمعه وسبت
0: وانتم موظفين؟ ما اريد احكي بموضوع العطل مال الموظفين. المهم اي والله. وسام سمعت سؤالي ولا بما انه انت تقول انا اتصلت راسا يعني ما سمعت؟
1: لا ما سمعت صراحه.
0: طيب سؤالي يقول انه لو كانت حياتك انت، سلسله حياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه، تمام؟ كوميديه عوف نعوف الحزن شويه، تمام؟ من الشخص من ذول اللي راح اذكرهم دائما ما ممكن هو راح يسبب لك مشاكل او يسبب لك مثلا يعني مواقف محرجه؟ الصديق، لو الاخ، لو الام، لو المدير، لو نفسك انت.
1: راح اشوف بالفتره الاخيره. بالفتره الاخيره وقت هاي كم سنه اصدقائي اللي هم وياي بالدوام.
0: الصديق
1: يعني
0: طيب.
1: اغلب الوقت خلينا نقول 90% عباره عن شقه بشقه.
0: زين زين، تتذكر فد موقف نعم. معين يعني دائما يخلوك بيه مثلا هسه شلون مثلا مصطفى خابر قال صديقي دائما ما يسوي فد اشياء غلط، يقول انا كنت ويا مصطفى او هو مو ويا مصطفى طالع بمكان ثاني، بس دائما ما يبين انه ويا هذا الولد، فاهمني؟ فصورته يعني صارت مو تمام يم الاهل، لان دائما الاشياء المحلوه يقولهم يم مصطفى.
1: ها انا عندي صديق صديقي يعني شويه اميل عليهم اكثر ودائما امشي وياهم اكثر والتقاء بهم اكثر، ولكن ما اعرف يغارون ما ادري شنو عود، فدائما تصير هاي المواقف. ها ليش اللي على احمد؟ ليش ما تجي ويانا؟ ليش ما تحكي ويانا؟ هم كلهم اللي يشاقون وياي
0: زين،
1: يعني كلهم بس وسامعتهم، يعني عندنا جروب ايش قالوا وسام وبالدوام هم كذلك، والله يعني ابغى ما اعرف شنو.
0: يلا مو زين يعني هذه محبه العالم يعني زينه.
1: اي بس مو يعني قد ما صار خاصه هاي الفتره يعني ما عندهم بس وسام وسام وسام
0: وسام قال وسام حجي. طيب
1: انا طبعا بالبدايه بدايه دوامي ما اشق ويا واحد، مجرد بس سلام وهاي كانت الامور كلش طبيعيه. هسه لا ما شاء الله.
0: طيب طبعا صوتك مو تمام طبعا، عيني اربيل وكذا. يلا تمام، تغيير جو.
1: تحياتي لك،
0: تحياتي لك وسام، اتمنى لك صحه وسلامه. باي باي. هلا والله.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: شلون استاذ عبير؟
0: شنو اخبارك؟
1: الله يحفظك الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا. يلا من وياي؟
1: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد حميد اهلا وسهلا يا مجيد نورتنا.
1: اهلا فيك الله يخليك.
0: يلا مجيد قل لي.
1: انا واحد من اصدقائك عبير. حسين ابو علي. هذا يتصل بي السلام عليكم شلون انت عبير؟ الحمد لله على سلامتك. قال مريضه. من قال لك؟ مجيد والله قال.
0: زين. اوكي.
1: فايش مسلح لي الحين؟
0: زين. يعني خلينا نقول مهم صديق هم الصديق، فخلينا نقول الصديق دائما ما هو يخرب صورتك قدام اهله، بس هو ما يدري طبعا. على فكره ارجع واقول هو عود من باب انه مثلا يعرفوك دائما انه اكو واحد اسمه مجيد هو صديقهم وصديق هذا ابنهم وكذا، بس هو بالتالي بالعكس ده تنقلب الايه وده يخرب صورتك قدامهم، فحتكون فتشي يعني شوكه عندهم من يقولهم يا مجيد تقول اهو راحت السالفه مثلا يعني. طيب تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا. هلا والله هلا والله. باي باي. يلا عندنا اتصال اخر. الو يلا قطع استعبي.

يلا الأرقام أكيد جاهزة ويانا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211415.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواننا الحلوه باتصالاتكم الحلوه واصواتكم الاحلى. خلوني اعيد السؤال مره ثانيه لكم، لو كانت يعني حياتك او يومياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه، من اللي دائما يخليك بمشاكل ويسبب لك مشاكل مع الاخرين؟ الصديق، الاخ، الام، المدير، او نفسك انت؟ لحد الان كل الاتصالات قالوا الصديق، لحد الان خانه الاصدقاء. يلا عندنا اتصال اخر. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: نورتنا يا محمد. يلا محمد احكي لي، قل لي.
1: اني
0: انت نفسك؟
1: نعم.
0: ليش؟ يعني شنو اللي تسوي؟ انت تسوي مشاكل الاخرين، فبالتالي ممكن تكون انت بطل الحلقات.
1: اي يعني مرات مثلا اثنين انا اجي بيناتهم ادخل بالموضوع، اذا مشكله صغيره انا اكبرها. اي هيك شيء بس هسه بديت لا شويه اعوفها.
0: اوكي، يعني انت.
1: اي نعم.
0: انا
1: والدليل طيب. من دا خابر.
0: اي عرفوا
1: انت تشهدين.
0: اي انت من جماعه اللي يشد لحيه بلحيه، سامع هاي هالناس يقولون.
1: اي نعم. خاصة إذا يوم أنت ماكو.
0: أنت الباحة حجيت على بوند، خاف على بالك أنسى.
1: أنت
0: البارحة تبني ناوي يتمنى الشر للسلطان، بس شوف
1: أنت العصر ريدش العصر مكان صار سلطان.
0: ما ماتين شر. لا يقول لك احنا من يكون واحد مكان ثاني لابد ما مثلا ماخذ اجازه معينه مرضيه، او صاير وياه فد موقف معين، او اسم الله ظرف معين، او بطل.
1: لا ان شاء الله ما بيكون شيء،
0: بس ما نيجي يعني واحده ما ترهم واحده يعني.
1: وانتي استاذ سلطان يجي مكانك الظهر،
0: هم ما ترهم، كلش ما ترهم.
1: ليش ما ترهم؟
0: لانه هو عنده شغل ثانوي بعيدا عن موضوع الاذاعه، فبالتالي ما يقدر. شفت؟ اي فانت تقطع رزقه، انت نفس الحال. نرجع للنقطه صفر.
1: قطع رزق وما ادري شنو، اكو اتصالات وايد، خلنا نروح انا.
0: ها شفت فرت عليك الساعه. يلا ما شفت.
1: تحياتي.
0: لا والله تحياتي لك، اكيد نورتنا. اتصال اخر. الو. الو، اي تلعبون بالاعدادات والايام ما لكم علاقه. مساء النور.
2: العافيه، مر علي الساعه المخلص كادر جميع.
0: اهلا يا محمد، مساءك خير.
2: الله يخليك،
0: نورتنا الحمد لله.
2: طبعا اولا تحياتنا لجماعه السادس.
0: اي
2: مبروك على النجاح اللي نجحوا.
0: علنوها؟ اي ما ادري، قريت انه راح تنعلن بس ما سمعت انه بدها تنعلن.
2: لا لا،
0: يلا
2: اخذ النتائج يعني
0: ان شاء الله الموفقيه اكيد للكل، واللي نجح نقول له مبروك عليك.
2: ان شاء الله نجح زين. نعم.
0: واللي ما نجح نقول له اكو فرص ثانيه ان شاء الله.
2: يا رب والله كريم تاخذ استحقاقك بصوره صحيحه
0: ان شاء الله. طيب يلا محمد احكي لي، قل لي.
2: والله صديقي.
0: صديقك
2: دمرني اخر مشكله البارحه.
0: اي
2: يعني اذا مثلا اوقف اني ولا شخص ثاني، الموضوع بسيط. يجي يفتهمه على عقله هو
0: زين
2: ويكبر. يا بس الموضوع مو هيك والله. لا هيش قصدك.
0: اي
2: والنبي ترى صاحب يقول لا هيش قصدك.
0: اي
2: ويقببها ويطلع
0: حلو.
2: يعني طيب. ما اعرف مرات نقول لهم قول يا عزيزي من شوف نتناقش على اثنين لتدخل نفسك. ما يقدر مرض.
0: زين.
2: شوف اثنين يتناقشون يدخل بالنقاش لا مثلا يكبر النقاش. يسوي مشكلة. لا يخلي اثنين واحد يصير على الاخر لما يطلعون.
0: زين.
2: يعني بالحال كان مسوي مشكلة هو.
0: اوكي. يعني خلينا نرجع نقول على الصديق مشكلة. لا لا لا.
2: صديق بالدرجة الأولى. نعم.
0: يا صديقي. طيب. أنا كلش أشكرك محمد، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. باباي. باباي شنو باي باي. يابا مخرجنا عمار كامل.

يلا عدنا اتصال نقول الو. الو يلا اتصال اتصال. شنو ارقامنا؟ 07802. عمار ارجع ارجع. يلا عمار ارجع انا انطيك. يلا ها ارجع مثل ما كنت. ممكن ارجع ارجع والله. يلا ارجع مثل ما كنت. شلون كنت بالايام العاديه؟ يلا تفضل. والله ناعني خليك هناك. اوكي هاي هاي. لا لا هاي 07802111415 07802116117. آسيا سيل 07702114115.

0: يلا عدنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: مش عجب.
1: صباح الخير دنقو. صباح الخير.
0: صباح
1: مش عجب. العجب ورحمة الله وبركاته.
0: إيش عجب؟ لا طبعا إيش عجب، ما توقعت
2: هيك بهالسرعة.
0: ما توقعت
2: بحبك يا محمد ثنية العين.
0: أقول لك
1: الله لا يوفقك عمار.
0: ها ها ها رجعت
1: والله.
2: يا
0: حمو هاي شنو هاي؟ شو رجعت الأمور؟
1: اي أيوة والله 40 يوم بقصبة وما عدل.
0: زين شكو شكو بس فاهمين زي سير وياكم.
1: اي والله ما يشتغل. ترجع ل 2000 دولار اهلا وسهلا.
0: يا ماخذ من عندك 2000 دولار.
1: خيلي انا اشقى واتعب هو على الحاضر المستريح.
0: هاي صدق عمار تسويها ممكن؟
1: بعد ايش ما يسويها ان شاء الله.
0: مو انت ماخذ من امير وانطيت مثلا العمار ما دافته شلون الاليه صارت؟
1: هي سبحان الله مال النبل.

0: هاي شنو هاي ماشي
1: عجيب لنا سمعة على الفارغ. فالسيد المدير دائما يكلفنا في مهام خارجية
0: يعني غير انت الموظف الشاطر والمتميز وكذا يعتمد عليك على اساس هيك شيء غير
1: والله على اساس هي
0: على اساس. طيب تحياتي لك
1: بس على ام
0: تحياتي لك محمد اتمنى لك يوم حلو عمار رجع فلوسه. طيب
1: تحياتي لك وتحياتي مول عمار.
0: هلا والله باي باي
1: باي باي
0: هلا يلا شعدنا اتفاق.

0: من الخمسة، خمسة ما كانت خمسة، خمسة ثلاثة أربعة. تشكيلة صدق تشكيلة. لا إله إلا الله عمي. يلا إله إلا الله عمي. يلا ألو ألو ألو راح. طيب خلونا نبيع نبيع شنو. أكرر لكم أرقام هواتفنا 0780-11-4115 و0780-11-6-117 آسيا سيل 0770-11-4115. اتصال. ألو ألو ألو ألو راح الاتصال. طيب
1: أحلى واحد ببيروت بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

عن جد انت مش معقول. يلا عندنا اتصال. الو، انت جيت اتصال او بدي ارقام؟ انا احلى واحد فيك. اتصال. الو الو الو، ماكو اتصال. طيب تحياتنا لمستمعنا، ان شاء الله يرجع ويعاود الاتصال بينا مره ثانيه. يلا هسه. يلا شفت الايباد محمد كندا، تحياتي لك والله، حلو له طيب. ما مصدق كل عدد لنا صورته. لا ترى صوره قديمه شبيك. يلا خلونا نعيد مره ثانيه سؤالي لكم. خاف

فاحة الجديد ويانا انضم على السماع وحاب انه يشاركنا بحلقة اليوم. سؤالي هو يقول له حياتك عبارة عن سلسلة من حلقات كوميدية، رجاء كوميدية، فمنو اكثر شخص ممكن راح يسبب لك مشاكل ومقاطع كوميدية يعني بحياتك، اللي دائما ما يخليك بمواقف ممكن تكون محرجة، ممكن تكون مواقف صعبة؟ انطيتكم اني العلاقات اللي كل شخص يعني يمتلكها، اللي هو الصديق، الاخ، الام، المدير او نفسك. لحد الان الاكثرية كان صديق، بس واحد قال اني نفسي محمد، ومحمد كندا قال مديري. اوكي، يعني الاخ والام بعدنا ما وصلنا لهم، بس مرات الام هم سبب مشاكل. وانا مستمعنا تحياتي الى، نسيت شنو اسمه اللي قال دائما ما ام مسوي لي مشاكل ويا زوجتي، تحكي لها ماضي او ذكرياتي باوقات غير صحيحة ومع تفاصيل مع زيادة بهارات شوية حتى تقبل عيطان زوجتي، يعني هم اكو مشاكل تسوي مرات. يلا شنو عندنا؟

0: يلا بعدنا متواصلين، عندنا اتصال اخر. الو مرحبا.
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا.
1: انا هذا الشخص اللي تحكي
0: له. لبيت النداء راسا.
1: ايوه والله
0: نورتنا. مية هلا. بعدها يعني اذا بعدك تختار الام.
1: أنا السؤال بالمناسبة ما سمعته، والله صعدت بالسيارة سمعت أم وما أدري شنو هيجي شيء وأخ وأخت.
0: إي.
1: وبعدين قلت لك واحد أمه تسوي له مشاكل.
0: ها إحنا. دا أقول له حياتك عبارة عن سلسلة من حلقات كوميدية، كوميدية أقصد بها هذا الشخص دائما يسوي لك مشاكل أو كذا أو في مواقف معينة حياتك يعني ما تبقى صافية، فاهمني؟ انطيتكم العلاقات اللي بحياتنا موجودة من الدائمة، ممكن راح يسوي لك يعني أكشن بحياتك، أكشن كوميدي مو أكشن كذا.
1: أكشن كوميدي من الزينات غير؟
0: ها؟
1: يعني شغلات
0: يعني قصدي يعني ماكو هذا اللي سمع المثل اللي يقولك تجيك التهايم وانت نايم، يعني دائما ما تجيك المشاكل هو سببها مثلا وهيك هذه.
1: اه اخوتي.
0: فانطيتك خل اكمل لك. انطيت
1: لا
0: ها هي اخوتي. انت عندك مشكله بالعائله طبعا.
1: كلش يعني ما اعرف يعني العائله بحس يعني سبحان الله مختار لي اياهم وكل واحد شاغل مكانه يعني اذا ثبت له ما يرهم.
0: وانا اقول لك يعني انت عندك مشكله بداخل العائله، مؤسسه العائله، الام والام والاخ. طيب والاب شنو وضعه؟ لو تمام امورك
1: الاب؟ لا بالعكس الاب سبورت يعني كان زين.
0: يلا هم زين.
1: انا قبل الكليه
0: اي
1: بس ما صعدنا كليات وهاي لا يعني صار صديقنا يطلع.
0: يعني هم زين هسه لو هلا لو ثلاث يعني
1: لا مو اذا ام وابويا لا
0: امك وابوك واخوتك
1: لا
0: الله يساعدك.
1: إيه لا
0: شان سوينا له؟ زمان قرأنا الخبر انتحار شاب.
1: إيه لا انتحار مصور.
0: طيب تحياتي لك، أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو. شكرا لك عيوني. مية هلا. باي باي. هلا والله. يلا اتصال آخر. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: لا عبير.
0: عيوني.
2: سلامات، تحية الحضر سيد المخرج كل السامعين.
0: شكرا، كلك ذوق. من وياي؟
2: علي الشجيري.
0: أهلا يا علي الشجيري، شنو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
2: الله يحفظك.
0: نورتنا عيوني. مية هلا. يلا علي، منو اللي دائما مثلا من دول العلاقات اللي ذكرتها بحياتك دائما هو يسبب لك يعني أكشن أو مشاكل؟
2: القزمة اللي بحياتي.
0: يعني شنو؟
2: القزمة. هم دول القصيري القامة يصيرون مشكلتي أكثر من اللازم.
0: يو حكى عليهم. يو أوكي.
2: لا أنا علي بحياتي، شو علي بالبقية؟ جوز بقية زينين
0: زين.
2: أي.
0: يعني طلعنا من العلاقات اللي أنا ذكرتها، رحت وين تبغى؟ يلا ما يخ أسمح لك. أوكي تمام. أي.
2: قلت لها يا بعد شغل محافظات راح أطلع يوم وين
0: زين.
2: قلت لي حبيبي روح ما بيش متأكدة. قالت يا متأكدة، أنا متأكد إنه هي العكس بس
0: زين.
2: أروح
0: بعدين طقيها طقيها. من يجيك قبول مباشر فاهمني؟
2: أي.
0: يعني قبول مباشر قول هاي وراها إنه، لأنه قبول الغير مباشر لا يعني برضا، بس ما المباشر معناها أكو حفرة دا تنحفر ويعني.
2: قلت لها ترى قلت أوكي هي صح ضرورية الروح أروح محافظات يومين بس إذا تشوفين نفسك ما تقدرين قولي لي حتى أخلي أحد يروح أأجلها.
0: زين.
2: قلت لا حبيبي روح.
0: هي هاي مال لا حبيبي
2: شنو قابله. يعني شغلت وطلعت. الصبح يعني وصلت المكان
0: بس زين خلتك ده. وصلت زين مو بالطريقه لو صعد السريع اكو ناس مين يصعدون من السريع يبلشون. اي
2: وصلت صبحت عليها ثاني يوم صباح الخير صباح النور والتهيت عند شغل
0: زين
2: جزت لي مسج العصر ساعه يعني في الساعه 3 تقريبا.
0: أوكي.
2: وين انت؟ بدون سلام وين انت وعلامة استفهام. وين أنا صورت ودزيت لي إياه. قلت لي أبقى هناك وبعد لا ترجع.
0: أيابا يا أبويا.
2: يابا شنو أبقى هناك وارجع؟
0: شنو السالفة؟
2: يابا شنو بس فهميني؟ قالت أبد ماكو أي شيء يلا بعد أبقى هناك ولا ترجع. ما أرجع شنو غربيت يعني هنا شنو ما أرجع كيف ما أرجع؟ المهم حاولت يا ما قلت لي ما أدري روح حتى مخاب لا هسه من أرجع قاش مرة بكلمتين.
0: زين.
2: انا قلت قشمرت كلمتين
0: الله اصلا قلت لك من قلت لك قشمرت كلمتين قلت لك اطلع من العراق كله شنو مو تبقى بس هاي هاجر
2: ما اعرف شنو زينة والله زينة
0: طيب يعني خلينا نقول انه الشخص اللي دائما ما يسبب لك هاي الاشياء خلينا نقول هو زوجتك مو
2: لا
0: حبيبتك
2: بعدني اعزل
0: حبيبتك حبيبتك يلا اذا زوجتك ما كان صار هذا كله يا كان قلت لا غصبا عليك ارجع طيب انا كلش اشكرك على ونورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا عزيزي انت مع الف سلامه باي باي يلا الو اخر يا اغنيه اريد تختم بيها والله ما ادري كيفك كيفك ها يلا نختار يعني انا يعجبني اختياراتك استاذ عمار يعني ذوقك هالايام لطيف تعجبني حلوه بس شنو اختم ها شنو اريد فشيها يعني هسا ياهي ما اعرفها حتى اقول لك ايه لو لا بصراحه يلا عموما خلينا نختم وياكم حلقه اليوم واضح بانه بطل المشاكل بحياتنا مو دائما شخص ثاني مرات احنا الكاتب واحنا المخرج واحنا البطل بنفس الوقت مثل ما قال المستمع محمد قال اني اصلا سبب المشاكل لنفسي مهما كانت الشخصية اللي اختاريناها أو اختاريتوها اليوم فهو يمكن كل واحد بحياتنا علمنا درس بطريقة أو بأخرى حتى المواقف اللي ضحكنا عليها اليوم هي جزء من قصتنا وبالتالي تذكروها هسه وضحكتوا عليها هسه أكثر من اتصال جانا ممكن نختار الصديق وقال إنه هو سبب لي مشاكل لكن هي هذه المشاكل ممكن من تتذكرها بوقتها إيه تكون ستريس ويعني متوتر وهي الأشياء بس بعدين بالذاكرة أضيف لكم فالضحكة حلوة أو فالذكرى حلوة فإذا الحياة عبارة عن مسلسل فالمشاكل مجرد حلقات والأهم شلون نطلع من كل حلقة بابتسامة مو بعقدة جديدة عموما تحية لكل مستمعينا أكيد ختام أخير وياكم بكل مسلسل أكو شخصية تخلي الأحداث تشتعل نار لكن بالنهاية أنت الوحيد اللي تقدر تقرر تبقى أسير للمواقف لو تكتب نهاية أحسن أو نهاية أحسن لحكايتك طبعا تدرون لي سكتت أقولها والله جتني تحشيشة مو هو ده يقول تبقى مو قال تبقى أسير للمواقف أسير برتقال يلا باي باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر. الرشيد أفأم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال موقع شو اسمه باكر تروح تاخذه هذا. ماكو هسه ماكو بلف بلف بلف يعني على الاغلب اي اي ما اعرف هاي. طيب يلا خلينا نسمع اغنيه حتى نرجعكم واقول لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تعال حيدر.

طيب مستمعينا طبعا بما انه احنا اقول لكم على موضوع حلقتنا لهذا اليوم حلوه جميله الاشياء جميله تمشي الحياه بطريقه كلش لطيفه وحلوه وانت كانسان تحاول ان تواكب ما قد ياتي في حياتك. هسه انا قلت حلوه جمله كلش طويله ما لها اي ربط بالحكي. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شو وقت يعني بالوقت اللي فات من يعني خلينا نقول اخر 10 سنين شو وقت بهذا الوقت حسيت او جاك احساس من سالفه من موقف من عمل معين من من من من من, من حسيت الى انك بحاجه الى شخص فلان بعينه. يعني مثلا خليني اطرح لكم اياها بغير سالفه. انا اليوم مثلا في موقف ما صفانه هيجي قلت بصراحه انا جدا طبعا هالحكي مو يعني مثلا دامشي بالشارع وقلت فلان ومناسبه يستثنى من ذلك الاموات تحكي لي ابويا وامي وعمي ورجل خالتي ورجلي وما علينا بيهم. تحكي عن شخص بحيث انا اليوم قلت يعني هسه لو فلان موجود جان هاي تفصيله كلها انتهت. او فلان مثلا انه صار وياه في التفصيله معينه حلوه جان كلها انتهت. فاهم؟ اكو لقطه عندك انت تيجي انت كشخص اليوم كافراد احنا نقول له لو فلان موجود طبعا اغلبكم راح ابو هي ماتوا عوف لياهم ماتوا ما لي خص بيهم ماتوا ذول انتهت قصته. وانا احكي عن واقع حال اخي مواطن عراقي جميل الفرد العراقي الحلو اللي تخبل اللي مدوخ العالم ما حد يعرف شنو طبيعه شخصيتك. لا تعيش لي على الاطلال، لا تعيش لي بالحزن، لا تعيش لي بالالم، لا تعيش لي بالماساه. احكي لي هسه اليوم انا طلعت بمشروع بسالفه بعمله بموضوع أنا كشخص سلطان تمنيت أن يكون هذا الشخص موجود. هسه تقولي هو وينه ومو هنا ما موجود بس تمنيته موجود وتمنيت أنه يعني أن كان وياه. حلوين لهنا خلصنا سؤال واضح كلش ما يحتاج الله يا سلام المهم ما يحتاج كافلام ما يحتاج صفنة ما يحتاج شيء ما يحتاج هاي. أرقام الهواتف المشاركة 07-8-02-11-11-5 وعلى 07-8-02-11-6-11-7 بإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 07-0-11-4-11-5 شكرا أي والله.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بك. يا اهلا مرحبا وياي.
1: يا حسين من بغداد.
0: شنو حسون نسيت اسمك؟ شو صفنت؟
1: شلون؟
0: اقول لك شلون نسيت اسمك؟ شو صفنت؟
1: مو سؤالك حيل
0: وين؟ أذاني. ليش اذاك؟
1: انا دا اسوق بالسيارة.
0: ليش اذاك؟ ها؟
1: مشكلة احتاجية شخص.
0: اي.
1: هو سان كل شيء لي.
0: زين.
1: بس ما قدرت ارجع اقول له محتاجة.
0: ليش؟
1: صارف ليش استاذ؟ يعني بيوم من الايام فضلت شخص ثاني وخدعت لي عليه. وقدامي يعني فضلت.
0: بس هاي يعني دقة مو حلوة منك.
1: كلش مو حلوة.
0: وشي جاك سويته؟
1: ما اعرف نوبات انسان يمر بلحظات يشوف الشخص اللي قدامه زين هو وبس وكذا ما يعرف مثل ما يقول يقيم المقابل بعدين يكتشف نفسه بين هو غلطان.
0: يعني اذا خلينا نحكي
1: عن المشكله
0: ايه المشكله شنو؟
1: المشكله الاقوى استاذ تدري شنو؟ المشكله هو الشخص الدربيه محتاجه وجاني قال شو محتاج انا حرام.
0: والله العظيم يعني لازم اسوي له تمثال هذا.
1: هربت ما قدرت اواجه هذا يومك.
0: هربت؟
1: اي أيوة والله. يعني باي وجه؟
0: ايه بس ها
1: واجه انسان هو انت بيوم من الايام فضلت شخص عليه بالمقابل يعني وجها لوجه. فيس تو فيس. وانت تحتاج تفكر بينك وبين نفسك تحسه ما تحسه غير يمك. شو تقول له زين؟ هيك اللحظه. تقول له انا اسف لا تكفي كلمه
0: لا طبعا يعني اسف. أنا آسف هذه على أشياء بسيطة مو على أشياء يعني أنت قاعد تحكي عن أشياء مفصلية أنت ما مبقي شيء يعني بصراحة أنا ما أرد ألومك والموضوع يخصك لكن خلينا نعتبرها نصيحة يعني الموقف اللي أنت مسوي أنت يعني خلينا نقول إنه كان أكو موقف سيء بعدين عدلت في موقف أسوأ بعدين هربت للأسوأ فكلها سيئة باتجاه هذا الشخص بس هو أنا أقول لك ذاك يعني اعتقد لو من اول قرار انت ما فضلته كان اعتقد احوالك تختلف تماما. اعتقد
1: الانسان ما معصوم
0: يستاهل يخطا 100% بس اكو خطا يعني اقدر اتلافاه اصححه عادي بس ما عيد الخطا
1: لا والله انا هربت ما قدرت يعني بس قلت له انا اشكرك وشردت ما قدرت تواجه بس وصلت للفكره بين هو خزاني خط عينه بعينه
0: اي بس تخيل هو
1: والحمد لله
0: هو راد المواجهه وانت ما ردته تخيل ورا ما سويت فيه كل شيء.
1: طيب
0: انا اشكرك حبيبي ممنون حبيبي الله يحفظك شكرا جزيلا هلا مرحبا مع السلامه باي باي. شوفي ها تهدي الاغنيه انا لا

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك يا عزيز؟
0: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا.
1: انا مشارك جديد.
0: كل الهلا بيك، اتشرف.
1: مثلا اول شيء انا اشكرك على هذا البرنامج الرائع.
0: الله يخليك.
1: والاغاني الجميله قاعد طلع لنا اياها.
0: الله يسلمك.
1: برنامج جدا جدا رائع، الاسئله مالتك والنقاشات.
0: بدول عينك، اتشرف باسمك.
1: عباس.
0: اهلا وسهلا بك.
1: عباس ابو ريتاج.
0: كل الهلا بيك. من يسمى هذا الاسم البتك؟ من يسمى ريتاج؟
1: شلون؟ والله امها.
0: ما ما تطلع من عندنا احنا الزلم، ها مال ريتاج وذني الاسماء.
1: لا لا، انا من النوع السياسي.
0: ايه.
1: ما احب اخوض نفسي.
0: دبلوماسي.
1: نعم.
0: ايه.
1: نعم.
0: ايه. طيب.
1: هو ريتاج معروف قطاع الكعبة.
0: صحيح.
1: بيت الله.
0: ايه.
1: فاليوم سؤالك جدا جدا رائع.
0: انت رائع. شنو جاوبك؟ من هو الشخص؟ وبشنو؟
1: أنا من حمد نفسه دمها. فأنا الحمد لله والشكر، كانت الناس أو العالم كلها من يحتاجوني أقول بس مسافة الطريق.
0: ما شاء الله.
1: من يبعدون ويصير الحكي إحنا يمك وإحنا يمك وإحنا حاضرين وبتقول الردك الجميل. فصار عندي ظروف فبقيت بوحدي في الساحة.
0: الله أكبر.
1: ما حد يجي قال لي السلام عليكم. فمرات يجيك شخص تتعرف عليه عن طريق جماعة. تتعرف عليه. جديد. تتفاجئ فيه. فمن اتصلت فيه. يعني عاب دوامه وإجاني. يعني وقف لي ولحد هاي اللحظة. حتى بس حاضرة، حتى لا أشوف، بس أنا داق عليه رأسي اللي اتصل بيه.
0: ماشي.
1: هو خاف محتاج.
0: كنت تتوقع من عنده قبل ما هاي إنه هو ممكن يسوي هيك؟
1: نعم.
0: كنت تتوقع من عنده إنه هو ممكن يسوي هيك؟
1: أي نعم.
0: ها كنت تتوقع إنه هو ممكن يسوي هيك؟
1: إيه، أنا يعني البشر من أبغى عليه أعرف. أعرف وزني وأعرف هاي. فالحمد لله والشكر. والأصدقاء اللي هاي موجودين عندي ولا يهونون هم أخاف يسمعوني هسه على البرنامج.
0: ايه.
1: كلهم واقفون اللي هم الأصدقاء قدامه.
0: نعم.
1: فمرات اضطر يعني أنت تحتاجه بس تعرف ظرفه وتعرف وضعه فتستحي تطلب من عنده أو تستحي تقول له أنا محتاجك. فأكو شخص يجي يسدوا مكان هذول المجموعة اللي انت يعني علاقة قوية بيهم وهاي، بس المقربين اللي انا اقصد المقربين الدائر مداري.
0: اي هي هاي
1: اللي كان قلت يعني ومن نقعد بالبيت اقول يا ابي الحمد لله والشكر.
0: اي
1: يعني
0: عندي هالقد ناس. اي
1: اي فمن تبدي اتبوع تلقي نفسك انت بوحدك بالساحة، انه بالمشكلة من تدق عليه ما يجاوبك. ولو شوية راح أحكي لك شغلة ظريفة يعني.
0: تفضل.
1: اتصلت على صديق. قال لي السلام عليكم هاي. قال لي منو؟ قلت له ايش فيك ما عرفتني عن فلان كذا كذا ذكرته.
0: ايه.
1: كان يقول الحمام يعني أبويا بالحمام ده يصبح.
0: طيب.
1: قلت له من يطلعك اللي اتصل بيه؟ هذا الموضوع صار لأربع سنين، فأبوه صار أربع سنين بالحمام لحتى ما
0: طالع. مو باوع، مو هي هاي الأشياء ما تعرف أنت. أربع سنين بالحمام مش يعني عنده خطية بناء بالحمام، مو بده يستخدم الحمام. بس إحنا ما نعذر.
1: إيه. إيه. أنا أعذر.
0: إيه.
1: بس المقابل ما يعذرون. أنا حياتي.
0: أربع سنين بالحمام كل أدري شنو تطبق إيش ذهب.
1: سبحان الله تعالى احنا عندهم قبل يعني عندنا قبل عندهم مقولة لا تقطع بالعالم الله ما يقطع بيك.
0: الحمد لله حاشا لله انه ربك يقطع موك اليوم البشر.
1: تقطع بالعالم الله يسخر لك بشر.
0: صحيح.
1: بس مجرد انت بينك وبين السلام. يعني مجرد سلام بس.
0: 100%
1: ما بيك انت محتاجك بس حتى اللي يدق الباب يقول لك قول انا يمك حاضر.
0: اي على قد. طيب تحياتي لك وانا اتمنى لك ان شاء الله كل الخير وكل الايجابيه. ان شاء الله دائما
1: ان شاء الله نكون مشاركين وياك.
0: كل الها اتشرف اتشرف دائما ان شاء الله تشارك ويانا وانا اتشرف.
1: يعني برنامج كان ينتهي الساعه 3.
0: الله يحفظك.
1: انا هسه
0: دا
1: اشتغل
0: بهالحر هذا. اي الله يعينك.
1: يطلع البرنامج مالك كل شيء
0: انت. الله يعينك الله يعينك. وانا جدا اشكرك والحقيقه ثقه يعني هاي اعتز بيها. ممنون.
1: ارجع شويه على البارحه.
0: اي
1: على البارحه.
0: اي
1: الاغاني اللي طلعتها البارحه. سميره سعيد
0: شلونها؟
1: اي يعني لو باقي شويه نطول لا انا ادوس الدقمه ارجع حلقه ديالي.
0: والله اي والله والله دايسه خلاص دوسه بعد بخت. اي
1: لا
0: تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ذهب. شكرا. ممنون ممنون ممنون ممنون.

شو تريد؟ أذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شو يقول سؤالنا؟ هل في يوم من الأيام خلال 10 سنوات الماضية أو الوقت اللي فات تمنيت في موقف ما أن يكون هنالك شخص بعينه، شخص واحد تقول هذا جد أتمنى يكون موجود، ممكن كان غير الحال، ممكن كان دعمني، ممكن كان أنقذني، ممكن كان مثلا سائل موضوع مثلا، أو ممكن كان يعني فالتفصيلة أنت تحسها لأنه هذا الشخص كان موجود. يستثنى من ذلك الأموات، فقط الأحياء منهم. و يعني خليني أقول لكم أكو مرات أشخاص، ما طبعا هي إن كنت امرأة أو رجل هنالك نساء أو رجال هنالك، يعني ممكن مثلا واحد ابنه، مثلا واحد صديقة، ممكن واحد صديقته، ممكن واحد مثلا أبو شي،

مو دمتي. ممكن مثلا معرفة، ممكن مثلا مرات في بعض الأحيان مسؤول معين، ممكن مثلا شخص أنت التقيت به في يوم من الأيام حكالك مثلا فد حكمة وتقول هذا أتمنى لو كان يمي مثلا. أكو مرات نتمنى أن يكون هناك ويانا شخص معين، شخص بعينه يكون ويانا لدعم، لحاجة، لسؤال، لحكمة، لي ذني الأشياء. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115، 0780211 6117، 0700 على الواتساب 0700 2 11 4 115.

0: طيب بناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: صحة،
0: شلون اخبارك؟
1: صحتك زين.
0: من وياي؟ هي حسين.
1: حسين من بغداد. الو تسمعني والله؟
0: اي
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك يا
1: رب. الله يرحمك
0: ويحفظك. الله يسلمك رشيد. احنا سولف
1: انا وش حبيت اسلم عليك لان صار لي فتره ما مشارك.
0: طيب
1: بس مستمع لك. انا من ما عندي جواب ما اتصل صراحه يعني على السؤال.
0: ممتاز، اليوم عندك جواب.
1: استمع اي، لانه اذا ما يكون الجواب دقيق 100% لي جواب
0: بالضبط.
1: بس حبيت اسلم. وثانيا حبيت اعقب على المشترك بالاتصال اول واحد. هذا موقف يعني هم خلاني اتصل.
0: شنو شلون
1: يعني؟ يعني يعني الولد هو جاله ورا موقف ماتل صعب اللي سواه وياه.
0: اللي سواه وياه
1: ايه. فاحنا استاذ سلطان من عندنا هيك شخص بحياتنا سواء هو كان بنيه او ولد شوفوا شنو الشخص الثاني. يعني استاذ سلطان من عندنا هيك شخص. اتمنى طبعا هو يسمعني. لازم نتمسك به استاذ سلطان. قل له يعني هذا تمسك به بايدينا وبرجلينا وبعيننا وبكل شيء يعني. حرامات نخسر هيك انسان
0: طبعا.
1: رغم اللي سواه به ورغم الهاي وعوضه على الشرط يعني اعوضه على الموقف الصعب اللي انا سويته بحقه. اعوضه عن كل الايام.
0: بس تدري مرات الظروف تحكم على فالشخص. هسه انا قلت له ممكن واحد انسان قد يخوض مرحله الخطا. اوكي خطأت انا اليوم ويا سي من الناس، لكن عندي مساحه للتصحيح. هسه ليش ما صحح؟ ما اعرف.
1: اشتيدك ميدان بعده موجود وعلى قيد الحياه.
0: بالضبط، خلينا صح
1: يعني نستغله. اي هو هاي شو تتمنى يعني؟ تقول يعني نصححها ميدان هيك شخص انسان طيب بحياتك ورغم هو ما مخابر ولا متصل به اجاله. وينك كل شخص بعد
0: اجى صاحب مبادره يعني؟ اجى مبادره
1: يعني صاحب

0: وهذا رغم الموقف الصعب.
1: بالضبط.
0: يعني أتمنى أتمنى يرجع له وأتمنى يتمسك به ويعوض عن الـ الـ الـ الـ الأيام اللي راحت. وكان الله يحب المحسنين.
1: يعني تبقى هو تدري صاحب الخيار بالموضوع، أو ما أعرف شنو الظروف اللي تحكم على أنه هل هنالك مكان، هل ذاك راح يتقبل أنه يرجع مارتلوخ ممكن يصحح الموقف بعد ما نعرف. بس بصراحة هي هاي هم نعتبر احنا درس إن احنا كأشخاص، إلى أنه في بعض الأحيان لما يكون عندنا هيك موقف لأن ندخل في خطأ، أوكي هسه احنا اليوم لازم نخطأ، وهذه الأخطاء مرات تعطينا دروس ونعلمنا بأشياء كثيرة. أحتاج إلى أنه أنا أفكر بعملية تصحيح على أقل تقدير، هسه أصحح الخطأ. خليني مرات أكو أشخاص يقول لك أنا ما أحتاج أصحح الخطأ، أنا أحتاج تعوضني تبعات ما خطأت. فهسه بما انه هو ما طالب انه هو تبعات ما خطا يعوضه، لا خلينا نصحح الخطا. هو بعدين اجى مره ثانيه، وبالثالثه لما اجى هو بدون ما يطلب اجى قدم. طبعا على قولتك قلت له هيك شخص
0: يعني موقف حلو.
1: احنا اليوم كنا اليوم اللي نسمع ومجتمع دائما نبحث عن من يبادر. اكو ناس ما تبادر، ما عندها احساس المبادره ولا عندها نقطه المبادره، ونقطه المبادره الحقيقه كلش صعبه.
0: اي والله.
1: فبالتالي
0: المواقف الصعبه،
1: بالضبط المواقف الصعبه. انت اليوم توقف تصفن، انت بالموقف الصعب تباوع مثل احجار الدومينو كلهم يوقعون، يبقى واحد يجيك من صفحه ما تتوقع، تقول هذا وين شنو.
0: مثل ما قال المشترك الثاني ترى احنا يعني المتصلين دي يتصلون حلوه مداخلات، اقول اللي بالكواليس احنا بدنا نسمع ترى كنا اذان صاغيه ونتعلم من هاي أسلتك. وأتوقع هو هذا الدرس اللي مطلوب من هذا البرنامج ومن هذا، هو إصلاح المجتمع وتوعيتهم
1: 100%
0: وتجارب ناجحة.
1: والله رئيسي من البرنامج يعني أنه دائما أنا أحاول أنه إحنا نقدم شيء رسالة بحيث الآخرين. هسه على قولتك أنت اليوم ما تريد تشارك، ما عندك مشاركة، لكن بالاستماع نستفاد. حتى وإن كان هناك استماع نستفاد منه. طبعا أنا ممنون منك وشكرا جزيلا لاتصالك، وتحياتي لك يا وردة. شكرا، مع السلامة. نأخذ اتصال.
2: ألو.
1: بركة يد بركة. ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا.
2: طبعا أنا المتصل الأول. حسن من بغداد.
1: أهلا حسن. حسن شفت العالم كلها يعني متعاطفة وياك. حسن من بغداد.
2: والله أستاذ يعني هي
1: ايه؟
2: أنا يعني دارس خريج وواعي، بس
1: ما لخص
2: خجلني بموقفه.
1: أيه.
2: يعني وانا حتى من فهمت الحاله غلط، بس تعقيبا على كلامك ومحشوم من الخطا يعني أيه. يعني هو الشخص انا فضلته على شخص
1: ايه،
2: خلاص راحت الامور بحاله، ورا فتره احتاجيته وقعت بموقف
1: أيه.
2: يعني بيني وبين نفسي قلت يا ريت لو فلان موجود
1: انت ها هو
2: هذا الشخص.
1: بس لحظه ثاني، هذا السؤال
2: بدون ما
1: انت بادرت حكيت أيه. وياه لو ما حكيت وياه
2: لا هو يعني انتهت من يومها من فضلت،
1: خلصت القصه وانتهت. تمام، هو سمع
2: نعم
1: انه انت في موقف ما صح؟
2: اي مريت بظرف
1: اي
2: جاء بادر. يعني انا من اخر الناس متوقع، يعني بيني وبين نفسي محتاجه، بس يعني اخر الناس قلت لو انا يعني بدنا افكر بلحظات اقول لو موجود فلان اصلا يروح، اقول لو الموقف هذا بيه معقول راح اروح ابادر واساعده وهيك اسوي بيه؟ مستحيل يجيني. فظليت يعني مثل ما يقول وحدي في وقت اللي انا بيه ف ما حسيت غير جاني. فمن جاني يعني استحيت من نفسي
1: ايه،
2: من نفسي استحيت، ولذلك هربت. قلت له لا والله من اول ما قلت شو، بس وصلت له فكره هو للطرف الثاني، وصلت له فكره بيني
1: وبينه. زين اسالك سؤال حسن، بما انه انت يعني بين عليك صريح، هسه انت لو هو ذاك صاير بموقف مشابه لموقفك كان بادرت بصراحه؟
2: لا هو انا دا اقول يعني انا بيني وبين نفسي من كنت محتاجه فتره الاحتاج هذا قلت له الموقف بيه يا ترى راح ابادر الا اللي هو مسوي بيه؟ مستحيل
1: ما تروح.
2: يعني اقول لنفسي اسكت خلاص، هذا الشخص وانسى انت خسرته بعد. انصدمت بيه، ما حسيته غير جاي يقدم لي المساعد. فيعني مثل ما يقول خجلني بموقفه بتصرفه. وللعلم انا ما متوفق من ذاك اليوم لليوم، يعني ما حتى حياتي مثل ما يقول ابد ما متوفق بحياتي وعايش بصراع. يعني أحاول بس
1: ماكو مجال لتصحيح الخطأ؟ ما ترهم؟
2: هو المشكلة مو يمي أستاذ، المشكلة يمي،
1: هو يمك
2: أنا متأكد. هسه أنا هسه لا أدق بابا ما يردني
1: زين هسه
2: ما عندي

0: انت تعتقد هو انت اذا بادرت هو راح يردك؟
1: لو لا مستحيل. مستحيل بعد اللي سواه غير مستحيل يردني.
0: يعني ما يقول لك مثلا انه خلاص فات الاوان، مثلا انه خلاص فات الاوان واني بادرت.
1: لا لا لا لا مستحيل. وحد لحد الان يعني تواصلني اخبار بان يسال عليه دائما.
0: والله فكر فيها يا حسن، ما اعرف يعني هي صح، احنا ما نعرف شنو التفاصيل.
1: بالعكس انا ادري بروحي، انا قلت لك انا ادري بروحي غلطان وكلهن يعني ولازم ابادر، بس قلت لك اكو حاجز ما دا اقدر اعبره، اللي هو حاجز الخجل اللي احط عيني بعينه ما اقدر.
0: شوف الخجل في بعض الاحيان يعني احنا عندنا كاشخاص هاي مرحله الخجل كلش عاليه، احنا عندنا خجل والتخوف اثنينهن. يعني هسه انت كل اللي تحكي.
1: لا والله ما عندي اي تخوف.
0: لا لا مو خوف
1: من هذا الشخص، عفوا.
0: لا لا بس عفوا، هي مو خوف، هي تخوف. شنو التخوف؟
1: اي تخوف، هي ما عندي تخوف
0: من داخلي،
1: من عندي نهائيا.
0: اليوم انت من تقول اني عندي خجل، هو شنو الخجل؟ خجل انه اني يعني ما اريد اكون بهذا الموقف، لكن صرت، بعد شو اسوي؟ خلصت القصه. ومرات في بعض الاحيان احنا كافراد ايضا هذا اللي تحكي انت تقول هسه انا مثلا ما متوفق، هو الله سبحانه وتعالى قد يكون بهذه المعادله يعني وضع يده عليك بان صارك مبادره. بس لا
1: انا متاكد انا هاي المعادله هي يعني اذا ما تعدى هذا الشيء
0: خلينا نؤمن
1: ما متوفق حياتي،
0: لانه انت طاقتك نفسك انت اللي يعني موقف عقبا بنفسك. لان انت اكو مرات واحد من يظل اشاف اسكو مثلا في قصه احنا ظن نقول لا يروح يصير، لا يروح يصير، فاهمني؟ هي طاقه جذب الله. حتى هن كانوا قبل يقول لك لا تدعي الله يصيح امين، فبالتالي احنا عندنا هاي يعني يعني انا بصراحه متالم عليك مثل ما هسه مستمعين اغلبهم ممكن يتفاعلوا.
1: والله العظيم استاذ، والله انا مقدر مشاعركم،
0: احنا احنا احنا نريد لك
1: اتمنى لكم الموفقيه، بس والله العظيم وانا يعني شخصيا والله العظيم من ودي اتقرب لهذا الشخص وارجع الامور مثل ما هي عليه وافضل واعوض عن كل اللي بدر مني وابين له وجه ثاني، وانا بلحظه خطا والانسان خطا وخير الخطائين التوابين كل اللي اعرف. بس المشكله قلت لك عندي حاجز ما دا اقدر اعبره، وهذا المعاناه صار لي عليها 7 سنوات. والسبع سنوات على طيلة هاي السبع سنوات هو يسأل علي وكذا ويتمنى لي الخير ويوصلني يعني أشكال أخبار فلان سألت أسأل عليه كذا يعني هو يعني مو اليوم البارحة معرفة، بس مشكلة قلت لك هذا الحاجز أنا أقولهم وحتى موصل يعني وصلوا له الفكرة طرف ثالث، قالوا له ترى هو يستحي يحط وجهه بوجهك، لذلك مدى يجي بادر ولا إذا يقدر يجي صالحك، ولا هو غلطان ومعترف بكل خطأه لثواب حقك، بس نسوي يبقى هذا بيد ربك سبحانه وتعالى هو بيا لحظة خلينا نكسر هذا الحاجز. أنا آسف على طالع.
0: لا بالعكس، أنا أشكرك يا عم، شكرا لشجاعتك، شكرا.
1: الله يوفقك إن شاء الله.
0: الله يوفقك. مع السلامة. شنو؟ طيني.

القصص دائما يعني اتفاعل وياها بطريقه احسها قصه. وحسن ده يحكي يعني شايفه من يحكي واحد وتحس بالم اكو بداخله، فاني اشعر لانه بالالم اللي قاله وتفاعلت العالم وياه. واحنا في بعض الاحيان كثيره ما نحتاج الى اشخاص، يعني اكو مثلا مرات احنا حاجتنا الى اشخاص وتلقاهم ماكو مو موجودين. واحد من عندهم هو صديقنا، تحياتي لك احمد، على علي ذا قلت لك كله. المهم فنلقاهم ماكو، بعض الاحيان لا نلقاهم موجودين. فبس بالتالي الوضع اليوم احنا في خضم هذا الكم الكبير من الناس اللي دار مدايرنا. يعني اكو حكمه كانت عندها انه يقول لك كل ما تتسع رقعه معارفك كل ما يقلون الاشخاص اللي ممكن يكونون يعني وياك. هاي المشكله اللي نعاني منها، هذه المشكله اللي نعاني منها المجتمع طبعا كامل مو بس احنا. فبالتالي سقف التوقعات دائما مرتفع، بانه انا قدامي 1100 واحد. صارت وياي قبل تقريبا حوالي 6 شهور، مش تتوقع انه فد سالفه راح تصير واو اوف مو طبيعيه، تالي كل شيء ماكو. لا، والأسوأ وين؟ كل من تحدثت وياه بالموضوع قال لي هاش يم ماكو اوكي. فبالتالي هي هنا نصير الفكره. احنا اذا يمكن انا اقول لكم الى انه احنا بحاجه الى هيك اشخاص، بس ما نعرف ايش وقت نحتاجهم. اكو مواقف تحتاج، اكو حالات، اكو وقت معين، اكو هواي اشياء. ف يعني قولوا لنا منو الاشخاص اللي انتم حسيتوا انه انتم بحاجه لهم كاشخاص حقيقه في موقف ما، وقلت نستثني من ذلك الاموات منهم. واريد اعرف ليش انتهت او الاشياء صارت يعني. المهم

يلا. طبعا اذكركم الى ان احنا بعدنا في حلقة اليوم. مرات هذول الاشخاص اللي احنا بحاجة لهم في موقف ما، في تفصيلة ما، في حالة ما، هم ذولي مرات طبعا مناسبة. كل شخص تحتاجه انت مثلا مرة مرتين بحياتك كلها. مرات هيئة شخص، شنو هيئة شخص؟ يعني مثلا يقول لك انا مثلا واحد يقول لك انا مرات دخلت او مرة دخلت في موقف واحتاجيت مثلا شخص صاحب نفوذ وياي مثلا، او مثلا احتاجيت دور حقيقي لأب داعم ومثلا خلينا نقول ذو شأن عالي مثلا. سواء ممكن والدك ذو شأن عالي، بس مثلا انا احتاجيت بهاي اللحظة هذا الشخص. مرات مثلا يقول لك انا مثلا احتاجيت ان يكون عندي صديق بالمكان الفلاني، او مثلا احتاجيت الى ان يكون هنالك امرأة ابادلها مشاعر عالية جدا في موقف نجاح عالي ان اروح يعني شغال نقول احتفل وياه. شوف اذا تفهمون كل هذه التفاصيل. مرات يقول لك انا مثلا احتاجيت مثلا صديق معين في اجتماع حتى ممكن اني اخذ شغل مثلا بقيمه عاليه وممكن يقلب حياتي راسا على عقب، بس هذا الشخص متخصص بفلان سالفه انه كان ممكن يكون حاضر، فلذلك ممكن تكون فرصي اكثر. يعني هي هاي مجموع الاشخاص اللي احنا نحتاجهم. مرات احنا نحتاج هيك. مرات يقول لك لا انا احتاجيت شخص انه يكون هو مثلا يصحيني من وهم انا كنت عايش بيه. يعني انا مثلا ما اقتنع، بس احتاجيت مثلا يكون كان عندي مثلا شخص صديق مثلا او انسان بحياتي انه تصحيني من موقف ما صاحب تاثير علي. فشوفوا هواي اكو نوع اشخاص احنا مرات نحتاجهم في مواقف معينه، في تفصيله معينه، لكن مرات ما نلقاهم ونتندم الى انه احنا ما عندنا هيك شخص، او في بعض الاحيان مرات نتالم، مو نتندم، نتالم لان ما عندنا هيك شخص. فاذا بالتالي هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من الطريق، وطبعا اتمنى لكم ان شاء الله انه شوي تفكرون اكثر وتكونوا ويانا على الساعه الثانيه. صراحه ناخذ فاصل اغنيه وفاصل ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
1: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
2: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
3: أنت الكبير
4: يا بعد روح.
3: وهنيان نبيك.
4: الله يحفظك.
3: نتمشي ويانا.

0: إذا مستمع رجعنا معكم إحنا في حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا قلت لكم عليه قبل ما نطلع للفاصل أرجع أعيد لكم إياه نفسه، وأرقام الهواتف. شين أرقام الهواتف؟ شلون تخابرونا؟ تخابرونا تدقون 0780 مرتين 1-4 مرتين 1-5 بعدين ترجعون إذا ما حصلتوا تروقوا على الأخ اللي هو 0780 مرتين 6 مرتين 1 سوري 6 مرتين 1-7 أو ما عندكم يقولون رصيد وتعالوا هاي عندك واتساب تقدر تدق على 0-7-0 مرتين 1 يعني 1-4 مرتين 1-5 يعني 0-7 أو 0-7-0 114-115 رقم سيارة. يلا فتقدرون خابرون وشاركون ونسمع من عندكم. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون صحه؟
0: اهلا
1: وينش ماكو؟
0: والله شغل ملتهي ودوام وشوي صارت عندي ظروف معينه.
1: هو شنو الامان؟ هو
0: امان يعني صدق وين انت شنو يعني...
1: انت ماكو ذاك الاسبوع يمكن القبلة ثلاث ايام انت ماكو
0: اي ذاك الاسبوع
1: على القبلة بس مانشات عسكريه قران
0: اي مانش يعني عادي مره مو كل يوم احنا
1: من حقك
0: ها منو خالد
1: شوف يعني
0: اي
1: هذا الشخص اللي احتاجه انت
0: اي
1: شوف احتياجك الى على مقدر ضعفك
0: ضعفه لو ضعفك ضعفك
1: لا ضعفك
0: اي ضعفك اي
1: انت من تحتاج شخص اكيد انت ضعيف في هاي النقطه
0: بقمه ضعفك اصلا انت
1: بقمه ضعف فانت احتياجك للاشخاص على قدر ضعفك
0: زين
1: وهذا يولد الى انه مثلا نقول انت من تحتاج شيء يعني انت موجود وهذا يودينا الى فكرة ثانية اللي هي الـ الوجودية طبعا هذا الموضوع كلش خطير وهاي فأنت من أنت تحتاج شيء أو أحد يحتاجك لأن أنت موجود
0: طيب

0: كل ما احتاجيت شخص يعني تتكرر هاي الحالة عندك في جانب معين جانب تأكد انه اكون هناك مشكلة عندك مشكلة. كل ما تحتاج اكثر كل ما بديت تضعف اكثر
1: زين،
0: وكل ما وصلت تتكل اكثر. وهاي يعني هاي نقطة خلي يعني الكل ينتبه. هذا حتى اذا انت تحتاج بلاص مي وتصخر احد من اولادك او تجيبوا الخيار تأكد انه انتو تقومون في جانب.
1: طيب
0: فلازم ننتبه على هاي الشغلة. اما يعني لازم اكون
1: اما انت
0: حياتك انت تحتاجه في كل يعني خلينا نقول هذا المستر اكس اي فلازم اكو واحد مثلا بحياتك كانوا اثنين واحد الله اخذه والثاني موجود ثاني تعرفه انت.
1: طيب
0: يعني هو طبعا متبادل
1: متبادل الموضوع
0: متبادل الموضوع فلازم يكون اكو شخص يكون يعني مرآتك هذا الشخص حتى اذا نقطة معينة يعني فتفكرة معينة انت اختاريت بها ممكن تصير احتياجك للجواب اللي انت تحتاجه ممكن تلقاه.
1: طيب كم مرة احتاجيته هذا؟
0: شوف هي كل ما دا يمر الوقت كل ما دا يقلل الاحتياج كل ما دا يمر يعني العمر دا يقلل الاحتياج.
1: وش وقت راح ينتهي؟
0: لهواي أسباب لهواي يعني ما هو ما ينتهي يعني إذا واحد شو هو يشيلني أنا يشيله
1: هيجي أوكي
0: إيه هيجي الموضوع.
1: طيب
0: فيعني أنت مو سلطان انت تعرف الشخص المقابلك وحجمه هذا انت من تحتاج فشيء معين تعرف انه مثلا حيقدر او ما يقدر.
1: صح
0: فهاي النقطه ليش قلت لك كل ما يقلل كل ما يمر الوقت كل ما يقلل
1: هي هاي
0: يعني بفتره مثلا فتره الشباب وفتره المراهقه وفتره هاي تطشها راسا سوقها بتبنها بس انت ما تعرف انه يقدر لو ما يقدر.
1: طيب
0: بعد فترة طويل تبدي تحس
1: وخذنا
0: موضوع الوجودية
1: يا هي يمي صارت بالكهار. طيب تحياتي لك ولا
0: تحياتي
1: أوكي
0: بو. لا والله ما أقطع سلطان أنا دائما على الاستماع بس نوبات تصدف مثلا ما أقدر
1: يعني. طيب
0: افتقدتك ذيك النوبة
1: أوكي ماشي حبيبي تحياتي لك مع السلامة.
0: هلا بك هلا هلا وصلاة. طيب
1: اتصال. الو الو
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله يا الله
1: يا الله
2: شلونكم عين
1: شلون اخبارك
2: شلون الامور
1: والله بخير
2: جدا جدا جدا
1: بالمناسبة
2: بهذا الموضوع خليت اسوي احصائيه
1: سوي احصائيه
2: الاشخاص اللي احتاجهم بحياتي
1: اي هي حلو؟
2: ما لقيت اي ما لقيت ولا واحد
1: صدق؟
2: والله بس ابو علاوي
1: زين
2: يوقفك ابو علاوي شو كنت ما تخابره
1: اي بس انت لا تنسى ابو علاوي لا يمكن انه احنا نقيسه على الاخرين
2: لا الاخرين مثلا يعني ولا يعني من ولا واحد لا ابالغ
1: زين
2: بس مثلا عندي
1: ايه
2: ولد صاحبنا اسمه سلطان
1: ايه
2: مثلا شغله اقتصادية
1: أو سياسية خاطئة. لا هو أنا أقصد إنه واحد شخص هو يعني أنت في موقف ما قلت لو فلان موجود هيجي في موقف ما موقف كان جدا صعب جدا مؤذي جدا مفرح جدا فد يعني موقف مر عليك وأنا قلت لك أنا حكيتها يمكن لأنه هذا الإحساس يجيك فد مرة مرتين ثلاث مرات بالزايد بالعمر. فتقول أني لو فلان موجود بس أنا استثنيت طبعا من عندهم الأموات يعني.
2: لا أروح للجانب الآخر. أبو يلا يرحمه
1: والد يعني. أنا استثنيت الأموات. جت الأموات.
2: والله صراحة ما عندي سؤال رحم الوالدك أنت وصل لك بالجروب عيد السؤال.
1: هو هذا ما شفت الجروب. مو من الأموات من الأحياء. من الأحياء تقول أنا هذا لو موجود.
2: لا أبو علاوي.
1: أبو علاوي. بس مو موجود.
2: مرة مثلا مواقف بعيد هو اكيد هو اكثر شيء هسه يروح الفلوجه
1: اي شويه منهم
2: شويه
1: ندل الضرب
2: وكله
1: هاي زين لما مطي سياره موديل 2012 مدري 11 هذا مطي 26 كان لحقنا كان بين يوم يوم بعمان زين
2: بس الاغلب لا والله هو ما بيقصر حلو والشغلات اللي فايت 6 اساسا في داخل يوم من وقعت في النوم انتهيت من ليش ما خابرت من المستشفى شيء يجيبك من حين الجهات الغزاليه
1: أي.
2: تروح تاخذ من المستشفى يضربون يبرد حمودي موجود ومهند موجود اخذت المرشد
1: حمودي من العفو
2: حمودي ومهند ما لو حمودي تقسى ما قعدت
1: وعلي قررت انه اعلم حمودي سياقه
2: حمودي قلت لحمودي خلي علمك سياقه قال اوكي جيت قلت له ولا انا على الموضوع حمودي راح يجيب لنا اخر ده بالسياره راح يجيب لنا بيبسي
1: صفا
2: لا طلع بره كنت عم سياره
1: لا لا الله حمودي
2: حتى يمشي مريضه
1: صدق حتى يمشي مريضه
2: لا سياره واقفه يعني سياره واقفه
1: زين ليش حمودي حمودي حمودي بدي اعتمد عليك حمودي انا تعبت من الاعتماد على الاخرين
2: ما ادري يعني
1: تعبوني لا
2: طيب
1: اي عمود صدق عمود
2: عنده رده فعل انه شيء من السياره شيء عادي شيء شوي على
1: المسجد
2: فقلت لك يعني الاغلب لا يعني مثلا مواقف بس ما بيها يعني افتقده هو يعني رسم خلاص طيب. لو بس كان موجود كان هيتصاب لو بس كان موجود
1: طيب حلو
2: تحياتي
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك حبيبك مع السلامه باي حلو ناخذ اتصال اخر الو
3: هاي تحكون علي
1: من حكي عليك اخوك حكي عليك
3: ليش
1: اصلا اخوك حكي حكايه بس انا يعني غلست مرت توصل لي
3: ادري يعني. ادري انت يعني حاولت تدافع عني بس الموجه صارت اعلى مني
1: اي عافيه اي هي هاي بس وانا تدري بيا ما اخلي احد يحكي عليك
3: اي لا ادري
1: صدق كذب
3: شلون
1: طيب منو ممكن
3: عيني.
1: هلو
3: لا مو قبل مو قال لك رحلة الشتاء والصيف
1: اي
3: احنا بالشتاء حلة ونجف وكربلة
1: زين
3: بالصيف فلوجة ورمادي
1: هو بدي اقول لك انت الله اذا رزقك ب 26 لا نشيل احنا احسن لنا
3: والله ذاك اليوم قالوا لي من رحنا الرمادي يعني ما بقى عندنا كم كيلو ونوصل طريبي لهم من اخر حال الولي
1: زين
3: بس قلت لهم خاف ما القى غاز وتورى
1: باوع اي لو ما تلقى انت الغاز وقفك ولا انت لو اكو غاز لا كان لقيناك
3: والله ايش تدري بي اتعاجز
1: لا ادري بيك حبيبي صدق كذا طيب يلا منو هذا الشخص اللي ممكن تقول انت او صار وياك موقف وقلت لو فلان موجود
3: اي والله بلال ابو زاد
1: ايش بيه
3: يعني هو شغلات مثلا احنا نشوف صح اخوان كلهم مدري شنو كانت عندي صفات انا ما العيب قبل كان عندي
1: قبل ودي اقول من عرفتك ما عندك شو وقت عندك زين
3: اي فانا تخليت على علي من هاي الصفات
1: خليت عنهن
3: خليت عنهن بس بلال بقت عندي
1: اي
3: اكثر من صار موقف ذيك المره واحد من عمامه
1: اي
3: عمام بلال
1: زين اي
3: احترق لي سياره يعني محرق مو درجه اولى يمكن درجه رابعه درجه خامسه صابرني وما يصير الخاطر ابويا وهاي كله خاطر ابويا على عيني وعلى راسي بس انت روح اي وراها قلبتها بدماغي قلت همين يعني بلا راح حتى على واحد من بيت عماد اجى
1: اي واحد اجى اي
3: قلت لكم في هاي الشغله بلال غير شغله مثلا سياره ما سياره مثل مرات سياره بالبيت ما اسويها لحد ما يجي بلال
1: ها اوكي
3: ما اي ما اسويها واقول لو بلال لو من شلال
1: لحد ما يجي خلاص صح
3: اكيد راح يحصلون عشاء انا هم اذا ناشد ابو السلاطين
1: اي
3: يعني انت من تجي لبيت اخوك ترى مو الا عشاء فواكه وشاي وعصير كافي اي زين جاي المطعم حج حسين المطعم الباديه المطعم حج حسين
1: زين ليش عادي تجيب له عشاء مش ما تعشون انتوا
3: احنا انا ما قاعد اتعشى حبيبي انتم مو انت ما شايفين
1: بالفيديو اهلك ما يتعشون جالك ما يتعشون شنو؟
3: بس يتعشون مثلا يعني على واحد فواكه شيء
1: والله ما ادري شو اقول لك
3: انت عندك علم شلت 107 هسه انا 92 لو ما عندك علم
1: لا
3: اي بعد شوف لي من متلاقين
1: اي ما من
3: الموضوع الجوهري مال
1: اي زين اوكي.
3: فقلت لك والله يا ابو زاد يعني
1: الله يديمها
3: بالخير. مرات يصير مثل شغلات احتياجات نكتب لك المنير وميل بيش محتاجك دا قال له صار تعب بيش محتاج وميل
1: ليش ما جسمه
3: ايش يعني قاعد
1: اقول لك ليش ما سالت السؤال اللي سالتني اياه
3: ها
1: ليش ما سالت السؤال اللي سالتني اياه
3: كتبت طلع عنده جايبينه من منين
1: اوكي طيب ايه
3: كل واحد يقول كل واحد درجته انت درجتك على البرايفت
1: قد لي
3: يعني جد لي
1: بالله
3: بس ايش غير فرق بالسعر تقريبا الربع
1: اوه
3: ايه
1: هيك
3: ايه
1: اسا رحت لو ما رحت
3: رحت جبت
1: رحت اوكي
3: ايه بس بالعراد
1: يلا
3: جبت تبدأ
1: لون
3: والله عمي والله
1: عمي ذهب ذهب حبيبي ذهب انت ما تقصر
3: طيب من الجميع ابو
1: صلاح عينك يا ورد على وحبه باي باي على بك يلا سمعنا

هيجي. طيب أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 0780211117، وأيضا على الواتساب على 0700111115. من الشخص اللي أو شنو الموقف اللي صار وياك بحيث أنت قلت أنا بحاجة هذا الشخص حرفيا، على الأقل يمكن أحتاجه مرة أو مرتين في حياتي، وهذا الشخص هو حقيقة اللي أنا بحاجة إليه أو فكرت لأنه أنت بحاجة إليه. طبعا ده أحكي عن المواقف الصعبة، عن المواقف المفصلية، عن المواقف الحقيقية، عن المواقف الجميلة السعيدة، عن المواقف الحزينة، عن المواقف المؤلمة، عن المواقف يعني هو يمكن مواقف احنا تمر بينا في حياتنا، لكن احنا مرات نصبن الى انه هل احنا بحاجة هذا الشخص او لا، ومن هو هذا الشخص. ومرات هذا الشخص ممكن يكون صديق، اخ، اخت، زوج، زوجة، ممكن حبيب، ممكن حبيبة، ممكن معرفة، ممكن شخصية عامة، ممكن اي شيء انت تجي في بالك الى انه انت بحاجة الى مثل هكذا موضوع. طبعا يعني يمكن بحاجة إلى. المهم هذه هي أو هذا هو سؤال حلقتنا اليوم في الطريق. وطبعا أكو هواي يمكن من التفاصيل ذكروها مستمعين من خلال اتصالهم إلى أنهم حقيقة في موقف ما احتاجوا إلى أشخاص في حياتهم، وذول الأشخاص أما كانوا يعني على قدر ما هم يمكن يفكرون به، أو بعض الأحيان كانت مفاجأة من قبلهم إلى أنه يعني تفاجأوا بأشخاص آخرين ممكن وقفوا لهم أو يعني كانوا جيدين. فبالتالي هي هاي تقدرون تتواصلون وتكونون على الهواء وتحجون وتناقشون براحتكم براحتكم شي تردون السولف والسولف.

0: وين بين بس بس شوفوا اكو تفاصيل احنا مرات يصير عندنا بالحياة، وهاي تفاصيل مرات انت لا بالعكس قرر اصلا ما تريد اي شخص، تقول انا ما احتاج اي شخص، انا ممكن اليوم اقدر اخوض هذه التجربة او اقدر اعدي هذا الموقف بدون ما احتاج شخص. ذول الاشخاص اللي احنا مرات طبعا بمناسبة يعني نعول عليهم او ممكن نعتمد عليهم او نفكر انه احنا في يوم من الايام نريدهم في حياتنا، هذول مو دائما يعني مو دائما هم خلينا نقول ما يوقفوا لك، لا اكو ناس تجيك يعني هذا انا ما اعتبر هاي الاشياء اللي انت بيها. مثلا اليوم تلقى شخص مثلا هسه احنا هذا الظرف اللي يمر بيه اغلب الطلاب العراقيين ثلاث ارباع مراسبين سادس، و تشوف هسه اليوم نفسية هذا الطالب منكسرة، عائلته كلهم منكسرة نفسيتهم يعني هواية، وحقيقة تصريح وزارة التربية كان كلش محبط انه بس 500 واحد ناجحين جايبين العلامة الكاملة، يعني ناجحين علامة كاملة خلينا نقول يلا ساعتها خاف الوزارة تزعل، 500 واحد جايب العلامة الكاملة يعني 100 جايب 100 معدل 100 يعني 500 واحد من العراق كله. فإذا بالتالي يعني مثلا أنا واحد من الأشخاص يعني قد أتعاطف مع الأهالي أشوفهم تعبوا وطلاب أيضا تعبوا، بس هذا الجيل أيضا صار عنده اعتمادية اللي هي دور ثاني، وأنا تفاجأت الحقيقة اليوم من أحد الأصدقاء إلى أنه الدور الثاني لك حق تمتحن كل الدروس، ماكو سالفة إكمال ثلاثة دروس بس قبل درسين بعد ثلاثة دروس، هسه كل دروس عادة ترسم بي سبعة جيت مرتب صراحة، وقد يكون هنالك دور ثالث يعني ما أنا أحس شو أوفر. المهم وموضوع الأسئلة الصعبة ما شفت يوم من الأيام على مدى خوضي لتجربة السادس الإعدادي من سنين، يعني من ما أنا آخر مرة امتحن السادس إلى اليوم أحد طلع من طلاب السادس قال الأسئلة يعني جيدة، أسعم مو سهلة بس جيدة، لأن أعتقد هي تحتاجك إلى أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. ودائما أكو اعتراضات على موضوع يعني ما أعرف أنا يمكن في سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي أقول لك أنه أنت ممكن تحتاج شخص، أكو بيهم مثلا كل الأطراف اليوم المشمولة بهذا الجانب مال الامتحانات أعتقد هم بحاجة إلى شخص معين، الأب الأم القرايب الطالب نفسه. وإحنا بالمناسبة يعني هاي للمعلومة احنا نضغط على الطالب ونسويه هو عباره عن يعني خادم الوليد، لو يطب للاندلس لو للاسلام يوقع، هو هاي هيك كانت هي بوكته، فلذلك هو قال عدو امامكم والبحر عدو وراءكم والبحر امامكم، فهيك احنا نضغط عليه واحنا نظل نحشد وكل ساعة الخالات والعمات ويسألن وها نجحت صار شنو درجتها معدلة، هو يكون أكثر كائن تحت الأضواء طالب السادس إعدادي. فهاي مشكلة يعاني من عدة ترى الطالب نفسه، هو حرص من عدنا من إذا طبعا هادري الأهالي ما نقدر إحنا ونتعب 100% تعبون، بس على الأقل تقدير نفسيا حاول أن تعالج هذا الموضوع ويا روحك. هاي واحدة. اثنين، لن تكون هنالك نهاية للحياة برسوب أو نجاحها، ترى طالب إذا رسب أو نجح مو نهاية الحياة، أسا من نجح أوكي من رسب شنو، لا هو رسب أو أخفق في الاختبارات مو نهاية الحياة، عنده بعد دور ثاني، عنده دور ثالث، عنده سنة يعيدها كاملة هم بها ثلاثة أدوار إذا مو خمسة أدوار، ويعيد التجربة وخلص. ما شايف أنت الحر والبقى مشكلته شو سوي طالب هو شو سوي شبيدك مثلا راح بذل جهد ملخ نفسه عائلته أمه قام تطلع بالشارع تنكشف شعرها لأب مطلوب خلص سادس وعشر ملايين يا دوب يسدها وراتبه 500,000 دخل للكلية يحتاج مصاريف كمل كلية قعد ينتظر سلم الرواتب بركة يكون هناك تخصيصات مالية حتى ممكن يتعين. هاي قصة القصة حلم شاب أو فتاة عراقية مش دعوة هالقد سلبي الأستاذ سلطان، لا مو سلبي بس هي الحياة تمشي بهالطريقة. فأنت بالتالي مرات يعني فقط تعقيبا على موضوع اليوم اللي هم جماعة الطالب أو السادس إعدادي نجح، إيش راح يطلع لي مثلا؟ والله نجح، نجح وراح طب، ونجح وراح هندسة، ونجح وراح كلية شرطة وكلية عسكرية، ونجح وراح كلية إدارة اقتصاد، ونجح وراح كلية إنسانية، ونجح ونجح ونجح وراح الطالب بالجامعة. هاي مشت الحياة غير إيه أوكي مشت. طيب هو يعني شنو الفكرة سبب السالفة؟ نحن أفراد في مجتمع مو منتجين. يعني اليوم أنا أباوع مثلا على قسم من أقسام الكليات، مثلا أحكي على مثلا طب أسنان، أنا هسه نتخرج كلية الطب أو الجامعات المتخصصة بطب الأسنان الكليات مالتهم راح تخرج لي مثلا 1000 طبيب، 1000 طبيب بيهم من ذولي 1500 مو يوم الموضوع، 500 زينين، من 500 يكون 250 ممكن يكونوا متفوقين، 250 وضعهم جيد، من 250 متفوقين اكو من عندهم 100 ابهاتهم عندهم فلوس يفتحوا لهم عيادات بعد ما يكملون هاي بلا بلا بلا بلا، 150 راح يشتغلون مستشفيات، من 100 اكو 20 واحد ابوه او امه او قرايبه او اهله يتعرضون الى ضائقه ماليه ما ادري ايش يصير مصيرهم، 80 بالمحصله من ال1000 طالب بيطلعوا لي 3-4 امور طيبه. احكي عن واقع حال انا عشته، احنا تخرجنا 180 طالب من كلية الإعلام قسم الصحافة، من عملنا في مجال الإعلام والله ضحكون 15 واحد بس، 180 طالب من كلية الإعلام، وكانت الكلية يعني هي من الكليات اللي مو انت نطب لها يلا اشطلع معدلك يلا، لا كان بيختبار ودنيا وسوالف هواي. احنا من 180 وجبة مالتنا اللي تخرجت عام 2005 180 15 واحد اللي اعرفهم انا طبعا، يعني 15 ما ادري بعدكم بالنصهم، يعني انا اللي اعرفهم كل الزين 3 وباقي يمكن دول 12 واحد يشتغلوا بالاعلام هاي بس، ما ماكو حد ما يشتغل بالاعلام. ما دا انطيك احباط، دا انطيك الى انه الحياه ستستمر، لن يكون هنالك نهايه للحياه في هذا الجانب. فاما انت تتاقلم وتاخذ الامور يعني شوي ابسط شويه مو هواي، او انه انت ظل حلج واذي نفسك وتالي تنجلط تموت او انت تموتين وهاي الحياه مشت بس عندك مو. فاذا بالتالي انت اليوم بحاجه، انت بحاجه الى شيء، وهو الى انه اني كشخص يجب ان اعتمد على نفسي وعلى حياتي. تمام يلا باقينا احنا تقريبا عون لا اتصالتنا يلا. الو
1: استاذ سلطان الكبير.
0: هلا
1: بعد راس، شلونك شخبارك؟
0: شلون الاخبار؟
1: كنت يمكن عندك حلقه يوم السبت
0: اي
1: حكيت حاجه كان كلش مؤثر وحلو.
0: حلو
1: كنت اتمنى اتصل بي والله يمكن نفس هاي مالتك اليوم الوجبه هسه.
0: ايه
1: طبعا طبيت لك دايركت فما ادري تعبك
0: شنو قلت
1: شنو ما ادري وين مختصر وفي شنو
0: الصدق من الشخص اللي انت في يوم من الايام صفنت قلت لو هذا الشخص موجود يمكن كان فادني فرحت سوى دعمني سواني، بس نستثني من ذلك الاموات ما علينا بالماتوا، ماتوا راحوا بعد خلاص. شخص انت تقول له اتمنى لو مثلا هذا كان اعرفه، او مثلا هذا لو موجود بحياتي، هذا الشخص مر بحياتي وراح بس اتمنى بهاي اللحظه يكون موجود، هذا الشخص هو موجود بحياتي الان لكن اتمناه في هذا الموقف، يعني منو هذا الشخص؟
1: والله استاذ سلطان يعني ما ادوخك، اتذكر بحادث ابويا من الله يرحمه فجرونه زين، كنت انا وحدي بالعراق، اخوتي واحد برا بامريكا واحد بالامارات، فاحتاجيت عمي فقلت له، قاموا يوميا الدوله يدزون لنا وجبه 3-4 كاتلين احنا من بيت جبي بيت دوش وما اعرف شنو، فاني ظليت اروح مره مرتين خمسه، بعدين انا وامي تعبنا واني صاحب شغل والمحل عوف اتبذل فاحتاجيت بوقتها عمي. عمي هو يعني بالدوله يعني بصفحه كربلاء كبير
0: طيب
1: يعني رتبه اي احتاجيت
0: دخل اسمع الزيش بس بعدين اي
1: ايش بيده يدردم
0: علي يدردم يحكي شو انا درت اسمع السالفه اي
1: اي احتاجيت اتصلت عليه
0: طيب
1: هيك وهيك وهذول هيك وهيك، فهو اجى بوقتها يعني من طب الدائره كان بوقتها سيطرات ما يوقفون يعني او قصدي يوقفك بس هو يعني وما يظهر هويته
0: ماي
1: ويقول لهم مثلا انا فلان، بس الامور تمشي حجي سلاسه بالموضوع
0: طيب.
1: يعني اختصر لي هواية بوقتها، فهو عمي ولا زال عايش. زين، فاني هذا الموقف اللي صار مدى أنسى أبد بعد أبويا. زين، للعلم هو ما سوى شيء، خلى قال القانون ياخذ مجراه بالقضية وكذا، بس اختصر لي هواية حجي. يعني أنا يومية كل أسبوع أروح وباب القاضي أوقف لحد الوحدة، كانت بالحارثية تتذكر ومطب توقف يشتلوك، يعني كان مو هسه هسه هواي سلاسة بالموضوع.
0: أي.
1: زين، فهناك يعني شوف هنا الرتبة، أنا طبعا هاي الأشياء ما أحبها زين أبدا، يعني بس خاصة من عبارة الأربعين.
0: طيب.
1: ما حد يفيدك غير مع احترامات للجميع جيبك. يعني إذا تريد تطب المكان تطلع مدري شنو، عندك تمشي الأمور، ما عندك أقعد وأسكت.
0: إيه.
1: لو هسه تجيب القاضي
0: هاي نومتك.
1: زين. ممكن إيه ممكن هسه القاضي خابر سلطان سهل الموضوع، هاي المكالمة إيه صار ويروح وفي مال لا في مال لا، وتعالي باكر والفايل مالتك شمره جوا الميز مال عمار كامل.
0: اي عادي كانك ما تدري ما تشوف.
1: اي هنا كانت عندي عمي والاشياء الصغار والدتي.
0: الله يحفظها.
1: استشيرها الله يحفظها. ما تسوي شيء حجي بس ادعمك دعم.
0: بس ها مو هي هاي مثلا باعسك مرات ما احتاج اني شخص مثلا يجيني ويحط قدامي 100 شده. لا بس احتاج واحد يدعمني معنويا. مرات رب ناس احنا نحتاج يعني نحتاج وقفه شخص بكلمه.
1: بالنسبة يعني النسوة أنا ما ندخلني دوخلنا الصغيرة والكبيرة. دوخك هي أنت مثلاً أنت دايخ ومسطور وتدخلها النوب هي تزيد عليك الطين بلة. فهنا دور يعني أنا والدتي أسألها، أنا مثلاً واقع بشدة ضائقة مالية، ذيك المرة حصروني بالضريبة، تعبت نفسياً سلطان تعبي دا أنطي. فهي تختصر لي خسر يعني بكلمتين، قالت لي أوكي ادفع لهم وحالك حال، يعني هاي الدنيا هاي شو تسوي يعني بتشيت مجبور عليه.
0: مجبور عليه صحيح.
1: اي فهي من طتني هذا الكلام، طتني الحل بسيط
0: بكلمات بسيطة مجهدني. بس قالت لك خلاص يعني
1: قالت لي هذا الشارع قبالك روح الازمة عدل وشون ما يصير خلي يصير. وبالفعل مشت ومشت ومشت. بس هي بالحياة وخاصة بالعراق تجربتها على موضوع الدراسة أخرتها كاني ماكو عدالة. أنا اليوم هسه الكاشير مالتي مهندس. دفعوا له أهله قوة ووصلوا قوة نجحوا. دفعوا له على مود يتعين، شتي طلبوا عليه على مود يتعين بالنفط.
0: يلا.
1: ودفعوا وما عينوه. هذا الفقير شو وقت يتعين؟
0: ماكو.
1: ها؟
0: ماكو.
1: شو وقت؟
0: ايه؟
1: هو هسه جبته على السادس وشوي طلع على الانستغرام منتحر. زين انقهرت عليه ما ادري اقول يعني الله يرحمه ما ادري ادردم عليه.
0: ما ايش اقول لك؟
1: طلع راسب انتحر.
0: لي انا حكيت هسه سالفه هو هذا ليش ينتحر او ليش ممكن اليوم يتأذى او ليش ممكن اليوم يتمرض؟ ضغط الناس عليه، ضغط العائله
1: بالضبط.
0: العائله تظل ها وانت وريدك وما ادري شنو يلا وها
1: ها هي بعد رتبها من يمين
0: رتبها ترتبت اصلا انت رتبتها اليوم اليوم اول مره انت ترتب وحدك
1: مش مدريني والله ما
0: مطلع
1: يعني امان الله اللي حسيته قلت
0: ما شاء الله عليك
1: امشي
0: حبيبي تحياتي لك
1: عمر كامل دير بالك عليه خطيه
0: هسه اسوي لك مرتبه طيب

0: ايوه ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا
0: اهلا
1: شلونك؟
0: هلا مصطفى شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟ ان شاء الله.
0: من عندكم بالسادس مصطفى بالبيت او بقرايبكم؟
1: عندنا اخر واحد امين دا يدرس السادس.
0: شنو دا يدرس السادس؟ يعني مو هسه، السنة الجاية.
1: لا لا اي لا السنة الجاية. واحنا صارت اني اتخرج.
0: اي
1: شكل ابراهيم.
0: ها
1: يعني انا مرحلة اولى خلصت، ابراهيم مرحلة اولى، انا عفوا مرحلة رابعة، ابراهيم اولى.
0: اي
1: طلع ابراهيم طب بلال، طلع بلال طب صديق. طلع صديق هسه راح يطب ابي.
0: انتوا ست اخوة ما شاء الله؟
1: احنا ست ولد. واو علاوي موجود ويانا.
0: خوات ما
1: علاوي يعني ما ادري.
0: خوات ما عندكم؟
1: لا لا احنا مو، قلت لك انا ابن الثانية ست ولد.
0: ايه
1: ما صارت عند ابنيه ابد.
0: زين والاولى؟
1: الاولى ولد وبنيه.
0: يعني هاي البنيه عندها سبع اخوه؟
1: اي هاي البنيه عندها سبع اخوه.
0: متزوجه هي؟
1: متزوجه هي، الزوجه تقريبا صار لها 12 13 سنه.
0: من شلون قبل زوج هي الزوج هذا؟ شلون يعني شلون اخذها؟
1: اللي اخذها يصير ابو العم ابويا.
0: اي مو ولا هيك ما ترهم. يعني هسه انا راح اتقدم اليوم الوحده عندها سبع اخوه؟ ليش؟ شكو؟ شنو سبع اخوه؟
1: يعني يا دوب، وانت تخيل العبوا يا دومنا.
0: ايه؟
1: انا وعلي وعمر.
0: ايه
1: وهو الحطه بالنص.
0: زين تخيل
1: يقول الزعلونه زعلكم يعني بعدين.

0: يعني شو مثلا هسه امير قال انا احتاجيت عمي بهذا الموقف لان كلش تبهذنه، وهو ممكن يحتاجه مره واحده بحياته، بس هذا الموقف لما يعني تمنى ان يكون هذا الشخص كان موجود. فانت مرات تقول انا اتمنى يكون هيك مثلا، او اتمنى مثلا عندي صديق مثلا اسدته مثلا بعملك، تقول انا بهذا العمل وبخير من الله، وهاي لو عندي مثلا صديق عنده شويه كاش قوي اقدر انا افتح شغل انتقل بمنطقه ثانيه، بس ما عندي هيك مثلا. مثلا تقول مثلا بسالفه مثلا
1: انه احد يسمعك مثلا،
0: مثلا يسمعك تقول انا اتمنى يعني انا مثلا ما انهار، مثلا انت تقول انا ما انهار جلد بالحياه اقدر اكون صلب، بس لوهله يوم من الايام صار موقف معين انهارت، تتمنى بذيك اللحظه ان يكون واحد شخص يعني عندك علاقه به باي طريقه،
1: والحمد لله موجود
0: انه هذا. فشنو الموقف اللي انت تمنيت هذا الشخص ولقيته موجود؟
1: انت تريد موقف الشخص؟
0: اي موقف الشخص طبعا. لا شنو جريدك
1: الموقف الشخص؟ يعني انا يمكن ما حد سامع بيها، انا من انا مرحله ثالثه رسبت
0: زين،
1: قلت لهم اهلي نجحت. الوحيد اللي كان يعرف هي صديقتي، فقلت لها انا باكر اكبر اذا اهلي عرفوا.
0: اي شلون
1: انا شلون
0: وانا طول شيء
1: يعني انا شو اسوي؟ قلت لها عوفي هسه انا هسه اوكي داومت الثالث راح اعيده بمادتين
0: زين،
1: العفو ثلاثه راح اعيد الثالث. أنا بعد وراي سنة رابع، أنا شلون أداوم هاي السنة الرابع؟
0: وأنا ما
1: وأنا
0: متخرج.
1: وأنا متخرج المفروض. زين إذا رحنا صارت حفلة التخرج ورحت.
0: أي.
1: والجماعة مثلاً بالشقة قالوا لي يلا يا هسه تصح أوكي يعني ويانا وما أدري شنو هاي.
0: أي.
1: يلا سنة الجاية تعوضوا هاي.
0: أي شلون؟
1: هاي شقة ما تعبر من أبويا.
0: أي أي.
1: فشلو إيش أسوي؟
0: أي.
1: قالت أكو رب اسمه الكريم.
0: والله عشتي
1: وقتها كانت وقتها كانت كورونا.
0: اي
1: فالله سبحانه وتعالى رتب لي ترتيب سلطان
0: سهلها. اي
1: والله العظيم يعني اي سيناريو ما يجي ببالي.
0: اي
1: صارت كورونا كانوا يقولون عيني الحضور على الانترنت بس.
0: الله
1: انا تخرجت على اساس من قدام اهلي.
0: أي.
1: او قدام اهلي.
0: أي.
1: ابويا قال عيني تعال اشتغل
0: ما يخالف
1: انت بعد عندك.
0: اي
1: ايش عندك قاعد بالبيت؟ تعال اشتغلوا يعني. طلعت اشتغل. سبحان الله قاموا يريدونا بالفاينال، يعني انت رابع فاكو مثلا بها لازم تجي لازم تحضر.
0: صحيح.
1: الله رتبها انه صارت عندنا مخازن قريبه على الكليه. قمت اقول لابو اللي قلت له خلي اروح مثلا للمخازن خاف عندكم شو اذا عندكم شيء خابروني انا اجيب لكم وجه. يلا اوكي تمام روح. اروح انا امتحن وارجع وبحكي لك.
0: بس شو مشت حلوة؟
1: أنا ما أدري شو مشت.
0: إيه. بس هي حكايتها كانت حلوة.
1: حكايتها هي قالت لي أكو رب اسمه الكريم. أنت يعني يجوز خايف على أبوك أو خايف على صورتك.
0: بعدين دروا هم؟
1: أو صورتك. أنا لا أبويا ما يدري.
0: ما يدري إنه يدري إنه تتخرج.
1: لا ما يدري. بس المرة تدري لحد لا وما بعد ما حد يدري.
0: زين ما مقرر تقول لهم؟
1: لا يعني ما أحس بعد راح يضيف شيء.
0: اي عادي وما كبرتك القصص شو بك انك قصه يعني ضميتها 24 سنه تخيل
1: صدق
0: والله العظيم
1: بس اطلع سكو سلطان
0: لا لا وقلت لها الحجيه بعد مرور 24 سنه عليها
1: وضميتها ليش
0: يعني في وقتها ما كان لازم اقولها يعني كان طشرت العائله طشرت خوفا مو هيك يعني مو طشرت سلبيه يعني كان طشرت خوفا فحاولت انا اغلس وسكتت وما ادري شنو شلت يعني تخيل طبعا هذا احكي على القصه هذه القصه امتدت سنه ونص انا من الصراع بالموضوع
1: اقول له ما اقول
0: شنو اقول ما اقول
1: يعني هو انت تفكر تقول اقول له ما اقول
0: لا هو مو ما اقول له ما اقول سنه ونص لا لازم ما اقول
1: زين من ما قلت عدت
0: اي بدي اقول لك 24 سنه يلا ما يدرون هم اصلا
1: ايش هواي 24
0: سنه اي هواي والله هي هاي اكثر قصه
1: دفام انت
0: غدا
1: دفام
0: دفان
1: ايش جنات
0: اي لا يعني حتى يمكن المستمعين هي طبعا حتى لا يفكرون بطريقه سلبيه هو كان فد شيء كان يضر عائلتي يعني عائلتي الكبيره ضررهم طبعا ضرر نفسي مو يعني كان

0: لك شايف اقول لك حلقه
1: مو
0: ما
1: كل
0: فلت
1: الحكين هكي.
0: مو كل الحكين حكي، اكو اكو اكو سر بيضرر على شخص، اكو بيسر ضرر على مجتمع، اكو بيسر ما بيضرر بس ما بيفايده، فبالتالي بقى يسر. نعم. اكو سر يعني مثلا هواي هواي اكو اسرار، نوع من الاسرار، اكو سر يجب عندما يظهر ان تنكره، لازم
1: تشذبه، او اذا تعرف فيه لا تقول عرف،
0: او لا تعب تقول ما اعرف ايه، ولا تطي ولا توحي ولا كل شيء تسوي،
1: ومثل بالمفاجاه.
0: بالضبط، مثل المفاجاه. واكو سر حاول الطرف الاخر يحترم انه انت حافظ هذا السر. يعني مثلا من يجي واحد يقول لك مثلا اكو فلان سالفه انت عندك علم به او شنو تفاصيلها، مثلا من تجي تقول له ما ارد احكي، خلاص خليه يسكت. إيه ليه ليه يقول لك ايه إيه لا مو ما ادري، ادري بس ما اقدر، ما ارد احكي. اي
1: ما
0: ارد احكي، ما خلاص
1: امني.
0: مرات ما تدري هسه مثلا هذا بس 30 سنه ما مؤتمن علي اني، يعني ما قال لي شخص لا تقوله او لس او لا، يعني لا ينطلع يطلع هذا الموضوع، بس انا اعرف اذا حكيته مو حلو، مو يعني مو ما ادري ما ادري شنو، يعني ماكو داعي
1: لا
0: تحكي
1: ولا تلعب بيه،
0: هو وقف أصالة حبيبي
1: والله، هو خانت الذكريات،
0: هو خانت الذكريات
1: احسن لك ولغيرك.
0: بالضبط، هي صحيح. صحيحة.
1: طيب.
0: انا جدا اشكرك ابو الصوف حبيب قلبي،
1: طولت وياك.
0: لا بالعكس، تحياتي لك، شكرا جزيلا. بالمناسبة هي هاي اللي انا حكيتها يمكن هسه في نهايتها، مرات ترى مو كل الاسرار تنحكي، يعني طبعا طلعنا عن الموضوع بس هو هذا موضوع اخر، ومرات اكو اشياء انت بداخلك يفضل ان ما تحكيها، ومرات اكو اشياء بداخلك ابقى حافظ قيمتها. يعني مو كل شيء ينحكي ترى، صدق اي هنا من قالوا مو كل شيء ينحكي، صدق مو كل شيء ينحكي. وانت تقولي مثلا اكو مرات واحد يقول لك انا والله ما تحملت، لا ماكو شيء اسمه ما تحمل، انا من الاشخاص اللي مرات دائما افلت، يعني مو افلت بالحكي، افلت بالسوالف، اسولف انفعل بس مثلا عندي انا ذني سرين يعني محتفظ بيهن وان حكيتهن. طبعا يعني اكو واحد من عندهن اذا حكيته حسب بغض النظر عن السنين، بس اذا واحد حكيته شويه ما ادري يكركب الدنيا، فماكو داعي ليش، مع العلم انا كلش ما يجيني عادي، بس احتفظوا باسراركم رجاء. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.
2: رحلنا عن بعض لكن تركنا بالقرب.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
4: كاسة كاسة كاسة

دولودا بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان

أدريوش حصل كان السبب أبعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع راديو رشيد الموجة 91.5 FM راديو رشيد 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي.

0: بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد أف أم. إذاعتك. ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: نكبر شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

صار أقرب. صار حلقة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حلق الرشيد FM الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل أب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد. هاي اسمع واستمع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: حسست مثل الرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف أهله أفضل بعيد. أنا لا عشت بغرفتي بس غريب، أنا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: أنا لا عشت بغرفتي بس غريب.
0: يا

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، أنت ليلك سهلة يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل اللي شفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشره مصالح لا كزاد ولا ملح. اني وكان يشرد دعا على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وانا اقول النفس عذرا وارجو منها المعذره، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقه وخلى يدري المادره، ابد مو مرجله منك من تخون انت مرى، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر جوجل بلاي تور بالرشيد FM. إذاعة الرشيد.